جنبي ولقيتني انا لوحدي، انا لوحدي انا وقلبي وقلبي.

أنك أبدا مش هقدر أسامحك، ابعد خليك في مكانك، أبدا مش هقدر أسامحك، ابعد خليك في مكانك. أنا بترجاك استنى هناك، استنى بعيد

احس بخطوتك واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك بخاف لما تقول

وفي الدين والدنيا عليك المعول. أتزعم أن الريق مني محلل؟ فريقي مدام والمدام المدام.

توا ولساعتي على مزاج. اما فاش تسمع الموجه.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم من www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل

ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

هنا نقتبس. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فغرب بين

الرحمة وظاهره وظاهره من قبله العذاب. ينادونكم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم

اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا

عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

المصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم

أولادك مثلا وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

والله ذو الفضل العظيم. لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها

حياتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا

الناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم

فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم

يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم

والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى

يا جنة إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه

ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله مولانا العظيم.

وده قلبه ولا يعاني ولا يعاني ولا يعاني. قلبي يقول ياني ياني ياني ياني ياني ياني. وده قلبه ولا يعاني ولا يعاني.

يرد بالقطارة، أكلمه بحرارة يرد بالقطارة. الرجل الغامض بسلامته متخفي النضارة، الرجل الغامض بسلامته متخفي النضارة. ويحيي ازاي اهو كده كده اهو، وينادي ازاي اهو كده كده اهو، ويعادي ازاي كده اهو، ويقف ويقول انا اهو انا اهو اطول واحد في الحارة. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا

نيمانة وسرحة يا عين يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين اديك يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحة يا

بعد الفرقة روحي عارف الشغل وصلي بعد الفرقة روحي تعرف ايه اللي حصلي تعرف ايه اللي حصلي

0: اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اليسرى. فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.

يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.

جاءهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراح

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علي فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون

مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.

شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها

ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى

يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله

منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين

له أولئك هم الصادقون.

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن

إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى

كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان

هم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.

متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أكن من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا

لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.

أموالكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.

وعلى إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم

0: فامتحنوهم. الله أعلم بإيمانهم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم.
1: توا الخمسة متاع الصباح على منزل
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا

علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى

واحد عندها جنة المأوى.

لقد رأى من آيات ربه الكبرى.

وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى.

تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى

إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون

وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا

ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن

بسم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنتم

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ

وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأما إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا ما تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى

قوم نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم

الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى.

جنة. إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه،

ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه

ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم

إن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيام

0: إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: أنا ثاني عيش اسمها.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

كاتب أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمعي فكرك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك.

أفداك لو تنساني وانسان وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع يفكرك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها هيهون في هواك

وكلامهم يبقى عليك وانت تلاقي وراي واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعليا تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني

0: سمرا يمنع عيونه ساعة والتنورة النيلية مطرح ضيق ما بيساع راح حسك بعيني
1: سمرا يمنع عيونه ساعة والتنورة النيلية مطرح ضيق ما بيساع راح حسك بعيني
0: يا عيني عاها العينين العازم يتورد انفتحوا وكيف ما التفتوا عالميلين قلوب قلوب

في نجم بلفتاتك ضاع حكيت عنك غني، في نجم

0: حد بشوف الدنيا مزارع ورد وفي الجوانح تعباني ورفوف ساسين الدقدق والصلب.
1: لما تكوني حد تشوف الدنيا مزارع ورد وفي الجوانح تعباني ورفوف ساسين الدقدق والصلب.
0: ولما

0: نحكي شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عالصورة الاختة بالسر شالك يا سمرا مخزون من لون الزهر المخضر
1: بارح كانت عم بتقول عالصورة الاختة بالسر شالك يا سمرا مخزون من لون الزهر المخضر.

0: المية الزلبة شاوح حبي لي منه شوي
1: سمرا يمنع عيونه ساوح الدندور أني لي مطرح ضيق ما بيسارح حطك بعيني
0: سمرا يمنع عيونه ساعة والتنور النيلي مطرح ضيق ما بيسارح.

لون عيوني قلت أين وانحكى علينا علموني حب

تعلمون.

عيش سباحك.

سمى ليا واللي حايل جيل ويصعب امري جيل والامل لي بيالي هي حياتي هي عمري وخيالي.

الدورة على وجهك في البحر المال داعي.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio.

MFM على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاخذ متايره ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسوار. شركه تعليل امام للخياطه والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. 8 تاع الصباح.

0: صباح الخير، اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه. يسر لنا اللهم كل عسير، ولا تعظم علينا أمرا، واجعل لنا في كل خطوة توفيق. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح فنجان قهوة، صباح السعادة لكل من اختار أنه يبدأ نهاره معنا. الصباح هدية، ونحن نهديوكم فرص كثيرة، فرص للإيجابيات، فرص باش تعيشوا معنا أحلى النغمات وكذلك أحلى التفاصيل من خلال برنامجنا الصباحي اللي تعودتوا به نوض وبدل المود. جمرة رفقكم من أمام الميكرو وكالعادة للصباحات الجميلة رونق، والرونق المميز في إذاعة مفهم اليوم، الإشراقة المميزة، الإشراقة الحلوة جايتنا بالروز الحقيقة اليوم، كولور طاغي، كولور مزيان. صباح الأنوار رمرومتي، صباح الورد
1: والفل والياسمين، الألوان الجميلة والزاهية زادة عندك أنت ما شاء الله عليك. برب اليوم في التصوير حطيت قهوة،
0: قهوة ورد رؤس،
1: أي
0: قهوة مميزة، ما قهوة برك
1: اليوم خصيصا للأستاذ معزيز،
0: أي القهوة الموز،
1: أي نحيوها من الكادر نخليوها في الكواليس،
0: معناها نهار الخميس مانيش باش نشرب معاك قهوة في اللايف.
1: أنا وياك نترشحوها بكل خير.
0: لا في اللايف لو نقيقة بن أخرى
1: ما ميسالش اليوم سبيسيال خاص الأستاذ معزيز بقولوا صباح الخير
0: الأستاذنا
1: تكسي معز،
0: أي
1: ألا غالب ألا قلب
0: كعليش هو حاطط ساق على ساق.
1: فما مستمعين تعاطفوا معاه قالوا لي ريم راك صعيبة شوية مع معز،
0: فما مستمعين تعاطفوا مع معز قالوا صعيبة تكون نهاري اثنين ثلاثة واربعة مش حل مع معز، معز شيخ معي هو والدبدوب ما عادش يجيبوك البلوش هذاك، ما عادش يجرينا مزيانة، خرجوا للتقاعد. صباح الأنوار يا للا، ما احليها صبحية تكريت ديما هيك قلبها كبير ومعطاءة، معناها المحبة اللي اني وديتها به نهار الخميس، خاطر هي تخدم معي نهار الخميس بيان سور، خاطر نهديها المعسسي. اش احلى حاجة نبدأ بها حياتنا هي ضحكة مزيانة هكا ولا رمروم، واحلى حاجة الحقيقة قمرة تبدأ بها نهارها هي الصبحية كي تبدأ مع رين قرمة، على خاطر رين قرمة هذيك هي تعطينا الطاقة الإيجابية. وراكي نقول قمرة نقول معز، وراني نقول قمرة نقول مروين، وراني نقول قمرة نقول ما فهم الكل محبتنا سبيسيال بالحق الريم قرمة، إن شاء الله ديما هكا تدخلنا مشي بالضحكة والتبسيمة بالطاقة الحلوة، وإن شاء الله ديما ديما اسم ريم غيبش على فهمنا. رمرومتي
1: حبيبتي
0: جميلة الجميلات، صباح النور وصباح السرور وصباح الطاقة المميزة، وصباح الكلام الحلو، وصباح الجمعة الحلوة واللمة المزيانة لكل مستمعينا. لا يقطعنا قتلكم رمرومتي، لكل مستمعينا ومستمعاتنا الحلو وين المزيانين زيدا، لكم توما وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما كنتوا ملمومين على 105.5، واكيد وين ما كنتوا حالين باجنا ام اف ام بلس، اكيد صفحتنا الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم الناس الكل، ومرحبا بصبحياتكم وبلمتكم وكلامكم، ومرحبا اكيد زيدا بتفاعلكم، مرحبا باقتراحاتكم، مرحبا زيدا ما فيها باس كي تبداو عندكم حويجه تكتبوا لنا وتقولوا لنا والله ماذا بينا نسمعوا الاغنيه الفلانيه، ولا ماذا بيا معاك الحاجة الفلانية. مرحبا بكم، اكيد انتو ما تطلبوا واحنا ننفذوا، ما نستناوش احنا نترشفوا قهوة الا مع رمروم الحقيقة، على خاطر قهوتنا مع رمروم ديما مميزة. احنا نجم نقول اللي اليوم زادة حصتنا دائما تكون يوم الخميس مميزة مقسومة على شاترين، طاقة ايجابية اكيد الساعة الاولى، ومن بعد عنا لكشواليتي، واكيد العشرة متاع صباح كالعادة يكون حاضر معنا حاتم جلاسي القناص، ودائما المواضيع متجدة. كي نقولوا موضوع حلقة اليوم للقناص باش نبدأ به خاطر موضوع مهم برشا، اكيد باش نحكيه على المخدرات خاصة في الوسط المدرسي او خارج الوسط المدرسي. واليوم كي نقولوا قصر، كي نقولوا مراهقين، نقولوا صغيراتنا، اكيد الافة هذه قاعدة تدمر في برشا شباب، واحنا قاعدين نعيشوا في تفاصيل خايبة برشا، تفاصيل كل مرة نفيقوا على حادة جديدة، وكل مرة نفيقوا على مصيبة جديدة كارثة جديدة اللي قاعدة تمس صغيراتنا، وما نعرفوش على رواحنا غدوش عنا شمعناش. لكل أم ولكل أب إن شاء الله ربي يحمي ولادكم، وردوا بالكم أكثر فأكثر دائما الرقابة، ديما أقربوا لولادكم، أقربوا لهم، اسمعوهم، حسوا بيهم. أكيد بالنسبة لنا كذلك باش يكونوا حاضرين معانا عادل بالعايبة، منصف الحاج منصف القاسم، وكذلك عبد المجيد بن يوسف. من الشابة باش يجيو بحدين بن مسعود عبد المجيد مشابة باش يكونوا بحدينا ونحكيوا أكثر تفاصيل على اليوم مورد رزق. خليني نقول قبل ما نقول قهوة أو غيره، اليوم مورد رزق للناس هذوما اللي الحقيقة اليوم بالنسبة ليهم آخر أمل بالنسبة ليهم يكونوا هنا حاضرين باش يوصلوا أصواتهم. يقول لك إني دنيتي إني خدمتي رزقي الكل باش يمشي ما بين يدي، وما قيت حتى

طعم آخر، طعم جميل، طعم ريتو قد ما يحب التونسي القهوة وقد ما يتبننها. قهوتنا في المفام لها طعم ما نحكي لكم، مش اللي يحب يتذوق طعم الحب، طعم السعادة، طعم البهجة. اي قالي بنينا القهوة تحسوا معزة معز شبيك اليوم إيناس لشتر شطورتنا المزيانة، شطورتنا المزيانة تقول صباحكم عسل وورد وياسمين، وإن شاء الله نهاركم بركة وفرح ورزق، ونهارك دقلة وحليب وعسل يا جمورة ومعز ورمروم. شكرا جزيلا يا نوسة يا شطورة. وقيد دقلة ليه ولا اسمعني، حليب ودقلة راهي وين يقول لك صباحك حليب ودقلة؟ تعرفوا تونسي، تعرفوا تونسي بور زيدا هكا ولا لا؟ لبسيسة، لبسيسة بالفاكية هي حاجة زمنية عاد. صباح لبسيسة الحقيقة رمرومبا، صباح دقلة وحليبي عبر، ما لبسيسة ما تعبرش. سمية قعلول بداية شهر جديد وموفقة، صباحكم بالشهر بالزهر مرشوش. ما ويا قالت شهر جديد، ايه صباحكم بالزهر المرشوش وبالعطرشية مطشوش وبالنوار مفروش، وربي لا يفرغ لكم استوش. محليها محليش نعود نقرأ ما غير ما نغلط. بداية شهر جديدة موفقة، اوكي ومرسي على القلب لورانجي ياسر مزيان. صباحكم بالزهر مرشوش وبالعطرشية مطشوش وبالنوار مرشوش، وبالنسبة لا يفرغ لكم استوش. مرسي بوكو، ان شاء الله ان شاء الله ديما زاهية تنا. هاي اليوم الخميس 1 أكتوبر، ان شاء الله يا ربي غرة أكتوبر بالنسبة لنا اليوم، البداية تكون جميلة وتكون يا رب العالمين ناجحة ومتألقة، ويكون شهر يا ربي يجيب خير ويا رب العالمين. صباح الخير والسعادة والهناء عادل الرجب، شكرا سي عادل. سمية قعلول نحب أغني على الأب يا رمرومة وقمورة العسول عشيرتي، تهنى وتتدلل يا ودي هنا انت تطلب واحنا ننفذه. هدي العبد السليم صباح الخير والأمل، وأصبحنا وأصبح الملك لله، شكرا جزيلا يا مزينة يا هدولة ممات عبد الهادي. للنجاح وناس يقدرون معناه، وللإبداع وناس يحسدون. ربي يعينك ونشكرك على صراحتك، وبارك الله فيكم وربي يزيدكم في الخير. شكرا يا ماما تهديل يا مزيانة، صباح النور والسرور والياسمين اللي احنا قمرة ومعز ورمرومتي. شكرا تايسيا، ربي فضلك احلى شيف، نهاركم زين وعين وسرور. منعم عجيش شكرا سي منعم. فتومة مريسة صباح النور مع احلى فريق واحلى صوت مع قمرة بتألق دائما، ربي يحمي ولادنا وبناتنا يا رب العالمين امين. وسامية بن علي صباح الخير يا سمحة، محليها كلمة سمحة من قاع الخاب، يقبل كنا نسمعها برشا الكلمة هذه. شكرا يا سامية، ربي يعينك وربي يجعلنا نصيب في كل خير وأمل في القلوب وسكينة يا رب العالمين، ويحقنا ما نتمناه وما احنا نحبه زادة كيف كيف. كذلك عنا تحية سبيسيال الحقيقة جاتنا بريفي، نحب نقراها ونحب نهدي تحية كبيرة الحنين اللي ديما ما تغيبش الحقيقة على موجات أما فام واللي ديما ملمومة معانا. حنين تقول المرأة القوية هي اللي تثبت كل يوم اللي العقل والطموح والنجاح يمكن أن يجتمعوا في شخص واحد. هي لا تنتظر الفرص بل تصنعها، لا تخاف من التحديات بل تعتبرها درجات ترتقي بها نحو أهدافها. إلى كل امرأة تسعى وتعمل وتؤمن بأحلامها، أنت الدليل الحي على أن القوة والذكاء والنجاح يمكن أن يجتمعوا في شخصية واحدة. كوني فخورة بنفسك فما زلت أجمل إنجازاتك في الطريق. صباح الأمل والمحبة والنية الثانية لأحلى رمرومة وقمورة. ميرسي بوكو يا حنين، شكرا على التحية المزينة، وشكرا على الكلام اللي الحقيقة قوي برشا كلامك، على خاطر يدل أن المرأة لها مكانة ومكانة قوية في العائلة في الشارع في العمل وين ما كانت، عندها بصمتها الجميلة المزينة.

0: hit après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio MFM. MFM.
2: واصلين معاكم صباح الأنوار وصباح الطاقة المميزة صباح القهي والبنينة ومع بعضنا نشوفوا أحوال الطقس لليوم. طقس مغيم جزئيا فمحليا كثيف السحب في الصباح بسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة تشمل بعد الظهر الجهات الغربية وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. تكون الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتجاوز 70 كيلومتر بالساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. درجات الحرارة في استقرار نسبي اليوم وتتراوح درجة القصوى بين 28 و 33 درجة وفي حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة لليوم الصبح كان 4:48 دقيقة الظهر نص نهار 16 دقيقة العصر 33 دقيقة المغرب 6:05 دقائق أما العشاء سيكون 7:29 دقيقة شروق الشمس 6:14 دقيقة أما الغروب سيكون 6:03 دقائق. أكيد مواصلين معاكم فواصل جميلة من هدايات رين جارمن يمشي الذوق معناها التصنيف من يديك أغاني جميلة سخنت وجبت من القديم الدنيا يوم بيوم هذه صحيحة برشا نسمع مع بعضنا وراجعين

0: الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد وطاقتنا المزيانه الحلوه. نذكركم اللي بيريود نتاع الابراج هذه في بدايه الشهر تكون دائما يستناو فيها برشا ناس، راهو احنا زاده نستناوك الطاقه المميزه والكلمه الحلوه، وان شاء الله يا ربي بدايه شهر تكون مباركه عليكم.
2: لغزكوك البداية هذه الحقيقة هيك قلبي دق.
1: البداية قلبك دق وقلوبنا الدق يلزمها الدق، راهو العادي يلزمها الدق.
2: شنو بداية شهر انا شدو شهريك ومصرفوا على الواحد.
1: هي البدايات دائما جميلة راهو، ولكل بداية نهاية. اما القوة تعرف فينا كان نهاية اللي احنا نبدأ بها بداية جديدة. دونك نهاية شهر سبتمبر ان شاء الله يكون بداية جديدة لشهر اكتوبر. ما دائما فما بدايات ونهايات
2: بداية جديدة وجميلة مهما كانت،
1: مهما كانت. علاش قلت لك دائما لكل بداية نهاية، لكن مع النهاية كي تبدا بداية جديدة وقتها عاد العز يا رمروم. نبدأ بالحمل. يعطينا لمحة مميزة الحمل ويعطينا طاقة مزيانة، والحقيقة يفتتح الشهر هذايا بطاقة مميزة وفرص تكون زيادة ممتازة بالنسبة ليك يا حمل. الحظوظ يقول لك ابعد وسع. انا قبل اي شيء واي انسان، وانا ومن بعد الطوفان، لكن بعدك برشا برشا اخرين راهم باهين زاد يا حمل. دونك افكار تدعم بالحماس الاستثنائي وطاقه مميزه. عيش احلى اللحظات يا حمل. الثور فرص لتحسين الوضع المهني، وفما بوادر مميزة بالنسبة للثور، وفما ربح مالي للثور إن شاء الله ربي يجيبه على خير. لا تتسرع في اتخاذ القرارات يا ثور، فقط رد بالك، خطوتك محسوبة وربي معك. الجوزاء مجالات جديدة وتواصل جد مميز للجوزاء، وإبداع وأفكار وخطط وبصمات. الشهر هذايا إن شاء الله باش يستغل طاقته المميزة كما ينبغي وتكون فترة مميزة لك. استقرار ان سرطان اكيد مش بش يكون زيدا استقرار عادي، لانه استقرار طاغي عاطفيا وعائليا ومهنيا، وما شاء الله على السرطان حسيله. اكيد التوتر اللي كان فيه وكل القلق اللي كان عايشه الكل اضمحل، ومرحبا بالطاقة المميزة للسرطان. الاسد فرص لاظهار المهارات اللي انتي تحبها واللي انتي ساعيلها واللي انتي خاصة شتكون لك انتي نقطة تحول ونقطة قوة في مجالك المهني. نجم نبشرك بالحظوظ الجميلة يا أسد. العذراء فرص لتصحيح المسار من خلال تصحيح الأخطاء. دونك هنا باش نبداو بالتفاصيل الصغيرة إلى أن نصل إلى التفاصيل الكبيرة، وهنا العذراء نجم نبشرك بحظ زادة مميز جدا. نقول ميزان، نقول راحة بعد تعب، نقول تعاون مميز ما بينه وما بين الزملاء، ما بينه وما بين العائلة، يتفهم قاعد الميزان أكثر فأكثر. والحقيقة نجم نقول لك حافظ على التوازن هذايا، لأن الفترة هذية فترة مميزة بالنسبة ليك، والأواخر السنة اللي احنا جايين فيها بالنسبة ل 2026 باش تكون سنة خير وبركة، ويكونوا أشهر جد مميزة بالنسبة للميزان. حذر لي روحك للمفاجآت السارة. العقرب استغل، تمنيت روحك ميزان ولا حاجة أخرى؟ العقرب استغل قدرتك يا عقرب على التركيز وإنجاز المهام الضرورية. كي نقولوا المهام الضرورية شنو؟ ما تخممش في حاجة خاطيتك، وما تخدمش خدمة ماهيش خدمتك، خدم كان خدمتك يا ودي. كيف أنت باش تحب تظهر روحك باهي، تظهر أنت بخدمتك وبمجالك، سايب عليك تخدمش خدمة غيرك. راهو ساعات يقولوا لك يعطيك الصحة وبعد يدوروا عليك. العقرب حظوظك مميزة، رد بالك تفلتها. القوس حماس في الفكر، حماس في التخمة، يقوم الصباح يقوم كانش يحلم، هو يبدأ يحلم من الليل من الليل. القوس يرقد ويحلم بالطاقة الإيجابية، غدوة بش وبش وبش، يقومش الصباح يقعد كانت بش بش، لا فما حتى شيء. الفترة هذه راك تخمم وتقول أكثر من اللي أنت قاعد تنجز، لذا الأبواب المفتوحة راهو كي ما تحطش المفتاح وتحل الباب وتلقى باب وباب وباب محلولين يا قوس، ما ينجم حتى حد يخدم خدمتك، رد بالك. الجدي ترقيات ومكاسب مهنية بالنسبة للجدي، وهذا راجع للتنظيم وبالنسبة ليك راهو تعب الجدي، تعب يا ريم الجدي، شبك ما تفهمش الجدي راهو تعب، راهو يخدم. خلي شيخ عاد بالطاقة المميزة، والنجم نقول لك حاجة أخرى يا جدي بالنسبة ليك، ما تعبش روحك أكثر من لازم واخدم على قد جهدك. الدلو، الدلو بالنسبة ليك تقرب شوية للقوس اليوم، مقترحات وابتكارات والخطوات الأولى ما زالت نبدأوا عاد الخطوات الأولى، وإن شاء الله مكللة بالنجاح يا دلو، يخمم أكثر الدلو. الحوت، علماء الفلك يبشروك الحقيقة بفترة استقرار، فترة ترجع تتنفس، فترة ترجع تشوف، فترة ترجع تسمع، وفترة ترجع تشمرة، والحواس الكل رجعت تخدم عند الحوت. وأخيرا كل استقرار هذا أكيد بشي يولي راحة نفسية، والراحة النفسية أكيد تطغى على العمل والعائلة وتكون الأجواء جد مميزة. رملو
2: حاب نقول حاجة،
1: قول حاجة، حسيتك حسيتك مبكري
2: انت وصل المستمعين،
1: اين نوصل المستمعين اللي يسمعوا فيكم رملو.
2: تقرا الابراج تخدمهم في وقتها،
1: في وقتها فرشك فرشكين
2: يخدم فيهم بكل تركيز،
1: بكل تركيز.
2: ماما ما تجرأتش مش نسألك مش نقولك شنو الاجواء اليوم، قلت الدنيا ما
1: هي شيء. اي وين عطيتك لمحه
2: والابراج محلاه،
1: عطيتك لمحه عكسيه، قلت له الابراج اليوم ما عجبونيش. علاش رمروم قالت هكاك؟ قال تخدم بتركيز، راني نخدمهم معناها فريشكينه. نعطيكم كان الخبر الفريشك، احنا الميكله الفريشكه وحده يا رمروم، وتصنيف احنا في لما فهم ديما فريشك لما حاله. دونك اني قلت لها يا رمروم اليوم الابراج ما عجبتنيش، اعطيتها حاجه عكسيه. تلمو مسكينه ديما تقول يعطيني سكوب، اعطيني برجي بار اكزامبل، وكلها اليوم شيء، اكتشفت ان الابراج الكل مميزه، هي بدايه مميزه وبدايه نحبوا ندخلوا بها اكيد بالكلمه الحلوه. رانا ما بدلنا شيء في الابراج، تمشيش تشكوا في حاجه، ابراجكم مميزه كيما هي، وان شاء الله يا ربي بالحظوظ المميزه، ونهار يبدا بصباح وراه اكيد مع الحظوظ المميزه. نسمعوا زاده شويه اغاني مميزه.

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: الامفات
1: 39 دقيقة. صباح الانوار للسادة المستمعين، مواصلين معاكم واكيد هنا صوت لمفام يوصل وين ما احنا نحبه بلا حدود. اليوم للي حب يوصل صوته، للي حب يكون معانا، وللي حب عنده مشكلة، اكيد امفام بابها محلول للناس الكل. احلى مستمعين ومستمعات دائما نتلقاو في نفس الموعد من 8 حتى لل 11. اليوم موعد استثنائي اكيد يكون مع القناص دائما يوم الخميس من 10 لنص نهار. ما تنساوش 93 213 219، شاركونا بتليفوناتكم واكيد ارائكم. موضوع مهم ياسر اليوم باش ناخذوه ان شاء الله. باذن الله نبداو اليوم فقرتنا وبحذايا ضيوفي اللي باش نرحب بهم اكيد ونعرفوا تفاصيل اليوم الموضوع اكيد معاهم. باش نبدا بسي عادل بالعايبه. عسلامه، مرحبا بك سي عادل. وبيك سي عادل، منين جيتنا؟ جيتنا من الشابه الجميله. احنا نحبوها الشابه، راه في بالك ولا في بالكش؟ نسخايل في بالكش. مرحبا بيك سي عادل. اكيد معنا كذلك سي المنصف القاسم. عسلامه سي المنصف.
2: الله يسلمك، عايش.
1: مرحبا بيك
2: ونشكروك على الاضافه.

0: هدية وإن شاء الله فهمتيني صوتنا يتسمع وإن شاء الله كل شاب يحبوه مقدرو.
1: نفهم اللي انت زاده مش شابه.
0: مش شابه.
1: مرحبا بكم سي المنصف. شكون يحب يقدم لنا الموضوع؟ خاطر اليوم موضوع مهم برشا. اليوم سي المنصف وسي عادل بحضينا على خاطر اليوم مورد رزق مهدد بالاغلاق بالهدم باللي تحبوا نتوما. اليوم اللي بالنسبه ليهم هما املهم في الحياه. الناس علاش تجري على كل خبزه، والناس علاش تجري وتقعد تخدم باش تكون زاده مستقبل صغيراتها. اليوم مستقبل العائلات في الشابة مهدد انه يكونوا الله اعلم في الشارع، خليني نقول مهددين بالشارع، بيسكو اليوم القسم باش يتقطع. شكون نبدا؟ سي عادل سي منصف باش يحكي لنا الحكايه. اي سي عادل.
2: السلام عليكم.
1: السلام سي عادل، شنو هي الحكايه؟
2: انا باسم جميع الزملاء المتصلين على الشريط الساحلي من بنزرت بن قردان. هذه همم الامر.
1: اي
2: معناتها الناس الحكومه باش ينظرون الفصل 23 من قانون متاع الملك العمومي البحري اللي هو الزر في 2014. احنا قبل كنا التراخيص متاعنا تتجدد اوتوماتيك معنا قابل للتجديد. في 2014 ولا غير قابل للتجديد.
1: اي
2: ونحن خذينا تراخيص هذوما متاع 2021 في 22 في اخر 22 في 23 بلس جات الكورونا.
1: اي
2: والسنة شوفوا الازمه نتاع الضوء، خاصه الضوء والماء والسخانه اللي صارت فينا، معناها برسك عام تعدينا
1: فتره استثنائيه. الله لا يعاودها،
2: الله لا يعاودها. مش نحن نتحملنا كل شيء. انا وسيد وسي منصف المقابلني هذا مثلا، نحن كنا عندنا بريكات صغيرات قبل.
1: اي
2: ايوه كل عام نروحوا بهم
1: فوالا،
2: وقت اللي عملنا شويه ديون وكذا وسلفنا فلوس منا وكذا وبرشي، وعندنا صغيراتنا نحن في الشمال تخدم معنا.
1: ايه
2: وعملنا
1: وتخدموا فيا فوالا
2: التجاري وعملنا كل شيء وخباطه وكونتابل ونخدم على رويحاتنا منظمين.
1: اي
2: معناها وعندنا برشا ديون ما نجموش باش نحي وهم ونعاود نرجعوهم حتى تجي ترخيص
1: قبل ما نوصلوا وقبل ما تنحيوهم. عملت ويدين وساقين، خلينا نقولوا بالتونسي بالفلاقي، خلينا نقولوا يدين وساقين ودينتوا وعملتوهم الكل. مش تعملوا مشروع؟
2: عملنا حويجه معناها قهوه حتى السيد الوالي شافهم وقال لك حاجه تشرف
1: مزيانه زينت البلاصه
2: وعطات
1: رونق.
2: الناس ما يجيش يجيبوا فلوس. انا واحد من الناس مثلا دخلت التنشيط السياحي قداش من مره، جبت الايام السينمائيه، جبت كذا، نصرف الفلوس من جيبي، هما يشهدوا بشي هذاك. نحب عباد تجي باش تشوف،
1: يعني تساهم في التظاهرات اللي في البلاد زاده
2: في برشا حاجات.
1: اي
2: والعباد تعرف شيء.
1: اي
2: عمري ما كنت ما نجري على الفلوس ولا حاجه، اعطيني باش نعيش انا صغاري ونعمل حاجه تشرفني انا وتشرف بلاد. انا نغير على البلاد هذيك سبحان الله. البلاصه نتاعي انا كنت تعرفها كيفاش كانت قبل، كانت معناها موقع نتاع سكرجيه ونتاع وفيها الشوكه البونكار كيما نقولوا نحن باللغه. وفيها العقارب وفيها الحنوش وفيها كذا،
1: نظفتها وركحتها انت وزملائك فوالا. ولات بلاصه تستقطب العائلات،
2: كل عائلات برسك نحن توكيو، لان كنا معناها منظمين بعائلات وكذا وعباد تجينا يوميا، معناها
1: عائلات تجيكم وتكون حرفاء ويجيو بحذاكم. اي وحاجه تساهم زاده في اقتصاد البلاد. اي
2: كان حبيت نخلصوا في بلادي، نخلصوا في بلادي، نخلصوا في كل شيء، سي ناس اس وامورنا واضحه بس.
1: فوالا شنو هي المشكل مالا سي عادله؟
0: مشكله
2: في التحرير، عملنا اوراق في التجديد والتحرير وقدمنا المطالب نتاعنا وكذا وكل شيء وامورنا واضحه. عندنا بس خمس شهور ما قدمناه.
1: اي
2: باهي نحن التراخيص نتاعنا توفى نهار 16 جويلية.
1: اي
2: قال لك نهار 16 جويلية معناها مشينا السيد الوالي وكذا واتصلنا به. راه سيد الوالي كيفاش حطوه في تراخيص ونحن جاتنا في طوبك سيزون.
1: اي
2: ما جاوبنا حتى حد. نحن مشينا سكرنا نهار شط كامل الضامنه معنا، فهم كيفاش؟ خمس من السخاوي سكرنا شط، حتى عباد اللي عندهم المحلات نتاعهم في الشارع الرئيسي معناها يرحم والديه معناها تسكروا معنا، قال لك نحن شط من غير كوموند.
1: يعني صارت كيما نقولوا حمله تضامنيه معكم انتوما.
2: الناس الكل الناس
1: سكروا الناس الكل تضامنا معكم.
2: ايه ما عادش فما حتى شيء في الشارع. ما انا تصور انت
1: نهار هذا ما تلقاوش نامبورتو. ما يعملوا حتى حد راهو انسان باش يسكر مورد رزقه تضامنا مع جاره ما تصيرش.
2: هذا ما يهمكش الامر والله.
1: يهمكم
0: عطتنا شحنة كبيرة باش نزيدوا نحسنوا من خدماتنا للمواطن ونكسبوا أكثر للمواطن ونقول له ولا احنا ماناش هنا في حالة مادية، احنا هنا في حالة خدمة نقدموا فيها للمواطن، نقدموا فيها للمواطن الشابي، لأن المواطن الشابي هو في حد ذاته محروم من كل أنشطة سياحية إلا احنا.
1: انتم محركين الدنيا،
0: ماش انشطه سياحيه، لا ثم الوتله، لا ثم قاوي كبير لوكس، لا ثم حتى شيء، حتى شيء بالشيء. معنا احنا ناس عندنا 20 سنين، واحد من الناس وسي عادل عندي 20 سنين على شريط ساحلي ننشط، ما صليش هالسير لا انا صار لنا طو. وهاتوا نفسر لاختي شنو معناته، كيفاش تمت الاوضاع وكيفاش الاجراءات القانونيه طلبوها منا وكيفاش
1: فسر لنا سي مونس.
0: احنا مدام النهار 16 يوليو في القرار نتاعنا بعثتنا الإدارة أنه فهمتني في شهر فيفري هيك ما وسي عادل إجاو فهمتني حضروا أموركم وخدموا ملفاتكم وجيبوا الورق المعتمدة واتصلنا بهم وعطولنا لائحة في الأوراق الكل
2: باش نعملوا تحيين
1: وتجديد. تحيين وتجديد
0: حضرنا كل الاوراق الكل، معنى ما تنجمش تصور على بال القائمه كان عليها هيك نقعد ورقه بثلاثه اربع ايام نحضروا فيها حتى وين تاخذ لا راماني عم البلديه حتى ترى لا راماني عم السيد الوالي والمقبض، معنى اوراق معنى صعيب ياسر عليك باش يحب لها جهد وبدن
1: وقت
2: ومهندس.
0: عملناها يا مدام، وصلنا هذا كاين نهار 23 فيفري
1: مهندس معناه
0: بالكل شيء وتوبوغرافي والتوبوغرافي التوبوغرافي معنا ب 400 واحد تصوير المكان توبوغرافي
2: وراخ
0: دول
2: منظم
0: لينا نهار 23 فيفري قدمنا الاوراق وخذينا الديشارج نتاعنا في الاوراق المصبوبه وفي الديشارج لكم كواد دوسي اني اون ريك
1: فوالا
0: هذا لو فانت
1: ديشارج دوسي كوصل امورك واضحه.
0: والله احنا فيه الاداره قلنا لهم يا ودي هذيك مره راهي الاداره هذه اداره تونسيه ماهيش خارج على نطاق الدوله ولا نطاق القانون. هل الطابلو الاصفر هذا المعلق الرد على المواطن معنا في التليفون 75 ساعه وفي اللي كري يعني نص شهر وبعد النص شهر في القانون التونسي تصبح رخصه مبدئيا كما توجبني بعد 40 يوم تصبح رخصه.
1: اي
0: احنا هذا الكل جوزنا
2: قعدنا 5 شهور
0: عندنا قعدنا 5 شهور نستناو وقتاش مش جابين تجاوبنا وقتاش مش جاوبنا. خرجت الحكايه في دخول السيزون من عاش كون هبطها على تدوينه في الفيسبوك الجماعه هذوما راهم مش يرحلوهم مش يقربوهم نهار 6 جويلي
1: فما شكون هبط تدوينه؟
0: هبطت التدوينه
1: مصدر مجهول ولا مصدر رسمي؟
0: ما نعرفوهوش دخلت بعضها ولا تلعبات
1: ما كومش مثبتي
0: ما هناش مثبتي
1: دخلوا فيكم غولة احنا
0: دخلوا فينا غولة بصراحة ما عاش نبقوا ومرضنا لي مرضتي مرضت بالأعصاب تو مرضت لأن عندها زوج متخرجين واحد مهندس وواحد في الديكور ومرت ودها الأخرى متخرجة تجارة والأخرى متخرجة مصير عالمي الأربع يدخلوا في الزوج في راسي لي عايشين في راسي لي في راسك القهوة نمشي بشلاكم باش راضين
1: خاطر ما فماش يخدم
0: ما فماش خدم سبحان الله كاني عندي المتخرجين يس وربي يعاون بلادنا وربي نوفاو المشكلة هذه ونلقاو حلول للناس والبطالة زينا كيف كيف. احنا ما شكيناش ما قلنا لهمش لا عطونا فلوس ولا عطونا مادة ولا عطينا شيء بعنا اللي قدامنا ولا ورانا وتكردنا مع العباد ولليوم متكردي واليوم ما معنا تسالنا العباد انت تجي تقول باه عدينا الموضوع جات ناس تجويل دخلونا في حياتها مش يقرقعوكم عند الناس اللي ما كيما نقولوا عندها افكار ماهيش مريقله معنا ناس ممكن يحسدك على وجهك فهمتني قلنا ميساج خليه قد تعدت السيزون
1: تعدت السيزون
0: ما ساوى ان جاتني جوابات مسوقره يقول انه فهمتي بقرار اللجنه الوزاريه نعرفها اللجنه الوزاريه انا عندي 20 عام نعرفها وين تجتمع حتى في الاداره العامه وعندها وقت معين عندها المواد مارس والمواد جوان تجتمع مرتين في العام مرة بعد السيزون ومرة قبل السيزون جانا جواب حلنا جواب مش نلقاو فيه نسكل كيف كيف على ذو انتهاء الرخصة متاعك هذا كذا باليوم الفلاني قررت اللجنة الوزارية برفض المطلب متاعك و
2: التي اجتمعت نهار 17
0: التي اجتمعت نهار 17 بعد بنهار
2: بعد
0: مع ذلك قانون القرار شو يقول ما ثمش منه الحكاية هذه يقول لك وقت التوفى القرار متاعك عندك 15 يوم في ديك بس هو ذاتك أو تقلع أو كذا عندك 15 يوم في ديك
1: يعني ثم لجنة اجتمعت في مش في موعد
0: مش في موعد
1: قانوني احنا نقول
0: قانوني
1: أصبح خاطر انتم عندكم
0: أجل
1: 15 يوم بعد انتهاء المدة
0: يعني الأجل يوفى نهار 16 واللجنة اجتمعت نهار 17
2: ليه ونحن عملنا معناه مطالب بالتجديد وتمهيد
1: اي
2: تجديد وتحكيم انا الرخصه نتاعنا مزال صالحه
1: مش يطلب رخصه جديده
2: مش رخصه جديده بعد خمسة اشهر يجاوبوك في 15 يوم ولا في 20 يوم ولا في شهر ولا في شهرين ولا ثلاثة اشهر
1: فهمنا بعض
2: بعد انتهاء الرخصه بنهار
0: احنا كي كل قبل مع التجهيز ما كانتش وزاره البيئه وبعد كعمل وزاره البيئه ولات عندها اداره لابال وكذا كنا في الرخصه نتاعنا تقول صالحه للتجديد
2: كانت 2014 تاع بالدوب
0: تنحت 2014 الفصل هذايا اللي جاي 2020 هذايا اللي زال تو هو الفصل هذايا يا مدام راهو قاعد في نقاش وجا وزير البيئه
2: في 2025 تعرضنا على الطاوله ومعناها هو السيد الرئيس
0: طالب باش القرارات يعني اكل تشوف
1: جست ما نحكيوش مع بعضنا اي
0: القرارات هذه للتلقيح وبطلب من السيد رئيس الحكومه وهو رئيس الحكومه واجب سي احمد بن نور اسمع فيه عن طريق النواب في الفصل هذايا وتو نعطوا لاختي معناها كانت تحب تاخذ نسخ وتصورهم باش تاخذ على فكره اسمع فيه رانا احنا ماناش في نطاق فوضى احنا في نطاق تلبيه تسويت اوضاعنا احنا اصحاب عيال رانا مدونين رانا عندنا ناس في جرتنا تخدم رانا عائلات تسترزق احنا راهو كي تجي غادي كانت حالتي تو تنظيف كان تجي غادي تلقاني كرادو معناتها بالكلمه
1: ما تخدم على روحك
0: تخدم على روحي رانا تعبين تعبين تعبين باش نرضيو الناس باش نرضيو الكليون باش نرضيو كل انسان يزورنا لكن علاش يا خويا احنا منا احنا شو عملناه احنا بنينا روحنا برواحنا والامر يعني معناها فريمون ما خلفناش الطلبات نتاعهم تجي انت تبعثي تقول لي راهو اللجنه عيدة بالرفض مطلبك وقلع شنقلع شعندي نقلع
2: لا بربي سامحني في كلمة
1: نعم
2: نحن مثلا كيفي أنا كيسي موصف في مقام برش الزملاء متاعي
1: خالي
2: متاعنا كبار حب نحارة حتخسر 30 و 40 مليون وترجع حتخسر 30 و 40 مليون اخرين معناها مين حنجيبها من الفلوس هذوكم باش نحاها وباش نرجع
1: اكزاكتومون باش نرجع للفعاليات الجلسه اللي قدامي اللي عطاها لي سي منصف دونك هذا تبين القرار نتاع الجلسه اللي هو فما اشكاليات واللي فوالا فما يعني
0: في 2014
1: فوالا
0: سيد رئيس الحكومه
1: فما صعوبات وباش يعاود النظر
0: بعد الردين سيدي
1: فوالا مش فما هذا
2: نطلبوا في الاسراع
1: فوالا بفصل 130 من النظام من النظام الداخلي المجلس النواب
0: هاو نتاع رئيس الحكومه هاو هذو ما راني ناس جابتهن جابوهن لانهم من غيرنا يعني ما نعرفش ما ندخلوش حتى الانترنت جواني البارح وقالوا لي هاو المنصف كان طلبوك في الاذاعه هاو قول اجتمع ودافع دافع على روحك
1: اي اي توا الاشكال اللي انتم فيه سيمون سفوسي عادل باش نلخصوا ونبسطوا للساده المستمعين اللي انتم اقهويكم باش يهدوها هكا ما يلزم ناس من هنا نعرف الاشكال
2: تخلي المكان
1: تخلي المكان
2: حتى الفينا
0: انت مش عاطيني رخصه انت مش عاطيني رخصه تقول لي اخلي المكان ومش عاطيني رخصه زعما سيد الرئيس يعرف الشيء هذايا انني كسر المؤسسه
1: انت يعني تخلي المكان يعني معاش القهوه نتاعك
0: لا ما عادش نتاعك
2: استنى الترخيص نتاعك حتى يجيك باش ترجع
1: واستنى الترخيص
2: ليه
0: حتى سيدي لي كسر هذه
2: نحن المشكل
0: كسر هذه
2: نحن المشكل
0: في تعطيني كسر هذه مكسر هذه يا مدام مكسر هذه
2: نحن
0: مكسر هذه هي وكنتوره وكل
1: ايه لحظه
0: مكسر هذه
1: ايه
0: طب معقول قال لي الولي ما تكسرش هي قلت له مالك كيفاش قال لي حل سيد الولي ني ممكن نتفاهم مديون فيها تو ما شكون يعرف على حالك ما تراهاش كاك صغير اللي داخل فيها كوشينا وفاهم
1: لا لا لا هذايا عاد صوره تقريبيه هكاك
0: تقريبية. اما هذا على الشارع هذا على الشارع هذا منظر على الشارع
2: الصوره نتاعها نتاعنا
0: هذه اسمها دوزاس ليش عملنا لهم خويا اش فينا انتقام بين احنا احنا نوجهوا نداء للسيد الرئيس
1: خدتوا سيد الوالي كي قالك ما تكسرهاش اش نعطاك شي حل
0: لا لا قالك انا فشل قانوني يلزم المراجعه فيه وانا ما نجمش نعطيك حل نطبق في القانون احنا مانيش ضده مانيش
1: يلزمك تخرج في اجل محدده
0: لا مانيش
1: هو يعني المطلوب منكم تخرجوا في اجل محدده كما تقولوا حتى من تو
2: لازمك
1: تخرج اخرجوا ما تعرف
2: استنى الترخيص نتاعك باش ترجعها
0: اي ونحطها هني او كسرت
2: المجلس مدخل مجلس الماء غاديك باربع ملايين ترزق من قلت الماء والله ومعطي او عطي لصحابي الزملاء نتاعي اربع برارك بجنبي اعطيهم الماء ما عندي انا والله جاتني فاتوره فيها 3 ملايين و250 ونجي بالك
1: وانا بس والله براك نفهم تو يقول لك هز براكتك ويمشي اما قهوه بالحجم هذا
0: يا ودي فيها هذه ترقد ايش فيها 12 طاوله لدخل 12 نتا ولا قاعده لداخل. وحط في بالك انه ساعات كي تجي مطر ولا رعد ولا كذا العباد حتى ما يش عندي يتجراو ويدخلوا داخل باش يكلموا مش يقولوا لا سمحني ماكش كليون عندي مش كلام فهمتني. احنا بالله مدام نحب نوجهه نداء السيد الرئيس لانه هو ابو البلاد لانه هو رئيسنا هو رئيسنا وهو الكل واحنا نحبوه فوق روسنا
2: احنا من الشعب
0: نحبوه واحنا جزء من الشعب وجزء من العباد هذه
2: صار جزء من الشعب
0: وعندهم صراحه وعندهم الحق باش يعيشوا واحنا طالبين منه يضع يرفع علينا هالمظلمه. احنا ما قلناش ينحيه الفرصه
2: يعدلوه
0: هم حسب ما حتى السيد الوالي خليك انا ما عندي ما نعمل انا نتكلم حتى كان يسمع فيه قال قانون والبيع والوراق ملوحين عندهم توقيه محطوطين فوق بير رئاسه الحكومه عندهم عامين
1: عامين
0: عامين
2: لا ما عام 25 انا هم
0: عامين هذاك هو 25 و 26 قال لك عنده عامين
2: 25
0: احنا ذاك هو اي عدني اذا كان تو هو الفصل فيه نظر للرجوع وتفاهموا فيه
1: وقتاش باش يعملوا نظر
0: اي وقتاش باش يعملوا نظر احنا انا مضرورين انت مش كان احنا راهو
1: لا اليوم جيتوا تحكيوا باسم الشريط الكل خليني
2: نقول اللي يهمه الامر الكل اللي يهمه الامر
0: وبارك الله في الاذاعه هذه اللي قبلتنا وخذت صوتنا وعبرت لنا اعطتنا معنا قيمه وشحنه شخصيه
1: خاطرنا
0: لولا انتم ما قبلتوناش وما حكيتوش ما انا شكون يعرف حالنا كيفاش الواحد يولي يمشي تايه في الشارع
2: ولينا تايهين في الشارع
0: والله تايهين والله
1: ليه اليوم نفهمكم علاش على خاطر اليوم مطور رزق
0: والله العظيم يا مدام قمرة ندخل الدار المراه تقول لي راك مرضتني معاك ما انا ساعات بتحكي لي نقول
1: لها قسمك خدمتك سب واحد عباره بشخص خدمته
0: ما نقدروش النوم
1: تخيل اليوم موظف يخدم غير شهريه شو حاله
0: كبار البعض فيه لتو والله العظيم انا تو سعاد مني عندي زوج صغار عرسهم ما عرسهمش بهذا كرم عرسهم بعت رزق برا بعت الورثه وسددت شويه ديون كيما سعاد لتو عنده زوج ابناء عنده واحد في ايطاليا شكون يعرف حاله كيفاش ومريض الثاني عنده صرعه وما تخرجش عنده صرع
1: ربي يشفيه
0: ونيس ولده كبير جا قريب يتجاوز سن الزواج وما تخرجش
2: ما عندوش خدمه
0: ما عندوش خدمه
2: جاب ربي الخير ونيخدم
0: فهمتني نايلو كان ولدي زاد كيف كيف ونسي ولادي مش عايشين في راسي راني شكون يعرف على حالي كيفاش مع ذلك واني زاد واخذ معنا عن بعد ولو كان مشني واقف لولادي معنا راهم كراني
1: ربي يخليك ليهم هنا احنا رانا كي نطرحوا الموضوع كيما هكا راهو مانيش ضد القانون انتم تحبوا تكونوا مع القانون بدليل جست كلمه ايه جست كلمه انتم كي اعطوكم معناها فرصه وقالوا لكم جيبوا الاوراق ديجا الاوراق انتم كنتوا تحكيوا اللي هي ماهيش ببلاش اليوم باش تخرج ملف قلت لي كل واحد منكم صرف عليه زوز ملاين هذا المينيموم انتم طالبين ان اموركم تكون قانونيه
2: صحيح
1: لا اكثر لا اقل وتخدموا على رواحكم وراكم انتم تصرفوا على عائلات
0: خلصوا في الدوله ما ثمش رضها خلصوا في السي ان اس اس خلصوا في البلديه نخلصوا في السرير الرصيف نخلصوا في
1: والعيشه غلات
0: والعيشه غلات ياسر
1: عايشين مع بعض الناس الكل
0: ساعات الخلاصه نخلصوا فيه نقولوا بالله نزيدوا 100 ولا نزيدوا كذا في الشرب الفلاني نقولوا لا راهو الكليون نتاعنا تو يتذمر فوق علينا
1: ما عارفش اني اليوم فما تشجيع اسكو معناها العبد اللي ما يقاش بها وين يحل مشروعه يخدم والا
2: في العالم الكل هذوما
1: نقطة استفهام
2: قبل تدي يعطوهم كان ب 20 سنة ودي مش شعورهم انا قبل حضرت في ايطاليا مشيت لايطاليا صغير المشاريع هذوما عطوها تعويضات في الشتاء
1: اليوم انتم حييتوا البلاصة حييتوها البلاصة وعملتوا
2: كانت بقعة
1: خالية
2: يا ودي
1: خالية خالية خلينا نعبروا بخالية
0: بقرة بقرة
2: بتاع عفسي هذا كلها وفيها شراب وفيها كذا وفيها الجميع الوسخ وفيها حتى الحيوانات من بالعقاب
1: اي
2: انا واحد صاحبي بدي ننظفوا فيها ملوك يلقاو احنا نشبوا نقول لهم تقولش احنا سمعت يسمعوا فينا نقول لك سلسلة اللوحات
1: اي باش ما تعطيوش سبحان
2: الله في الليل
1: صار
0: باش ليك ضربها وهي عقرب جات لي اي تو القرار هذا
1: بيت غديكه اللي نظفتوها
0: وركبتوها من جميع الاطراف حتى من الاداره الماليه
1: لا امورك واضحه امورك واضحه جاب الاوراق الكل
0: النص اللي هما كيعملوه ما سالوش الاطراف المعنيه بالامر اللي هي المشغلين عملوا النص هذايا اهو سمح
1: تفضل.
0: ريت النص هذايا ايش يقول؟ وعلى الفصل كذا كذا
1: وعلى الامر
0: 47 من عام 2014
1: لسنة 2014 المؤرخ في 20 مايو 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
0: هو شو مفسر هني؟
1: موش مفسر شو؟
0: هذا فصل هذا فصل هذا فصل ني عنديش عليهم تفسير علمونيش.
1: الشخص العادي وين بشي يعرفه
0: التفسير؟ ما يعرفوش حتى هني في وسط القرار مش مذكور.
1: ايه
0: هاو القرار كله مش مذكور.
1: دونك
0: ما هوش مذكور. هاو قداش فيه من فصل قداش من فيه فصل؟ لا فيه فصل يا مدام، لا فيه فصل في صلاحنا احد.
2: ايه
0: وما هوش مذكور الفصل هذاك. أيه. يقول شراك
1: ما هوش مفسر مش مذكور.
0: مش مفسر.
1: ايه هو محطوط معناها موجود الفصل لكن ما هوش مفسر. خليني نعود نقرأ بالسادة المستمعين يفهموا. على الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 مايو 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري فقط. معاكم ضدكم الله وعلا.
0: ما عندوش حتى تفسير مع البلدشي. وانا كي جيت اسس نفسي هذا وكذا قالوا لنا ما تحطوش حتى لوين نجيو نصوروا وكذا. نقعد الماتريال ملوح شهرين نستناو حتى لوين نجيو نصوروا
2: ويعملوا
0: المشروع الجديد يعملوا تسييم. والتسييم عملوه
1: واضح
0: تسييم عملوه هما.
1: أيه.
0: ما عملنا شيء احنا والله. كي تحط كي باراسول يقول لك حط هني.
1: واضح. به كلمه الختام سي منصف واش نعطيك سي عادل زاده.
0: كلمه الختام نوجه نداء للسيد الرئيس ورئيس الحكومه أنه بتفعيل هذا الفصل ويرحمونا شوية وخلونا نخدموا رانا فهمتني نخلصوا نخلصوا في دولتنا ونحبوا دولتنا.
1: أيه.
0: ونحبوا يعني شوارحها ونحبوا حتى نفسها.
2: أيه.
0: وراء صغارنا معنا جزء من المجتمع وعيالنا وكذا فهمتني ومحبتنا في الناس ونحبوا نحو الصورة اللي هي خايبة علينا احنا تو حتى المواطن كي يسمع يقول راهو بالك حاسبين احنا مستعصين. ماناش مستعصين.
1: احنا نحبوا نخدموا ونكونوا فاعلين في المجتمع هذا ونصفوا على عائلاتنا في اطار القانون.
0: ماناش اذا كان
1: في اطار القانون. خاطر كان انتم ما تحبوش القانون ما تعملوش ملفات بهذه الحسبة.
0: انا تجي تقول لي كسر المقاوة كاملة كسرها.
1: مش لوجيك.
0: كيفاش النحاها
2: وصلنا ترخيص.
1: توجعك والله. هو حيط كي تبنيه وتهدو يوجع.
2: طيحها انت خير من نحاها.
0: باهي وكل الخدام اللي يخدموا معانا يشتغلون
1: عائلاتي تصرفوا على عائلاتي
0: والله يبكوا ثم على العلم ويبكوا يبكوا يقول لك اخويا اني باهي انت
1: مش نعمل بعد
0: مش نعمل
1: ونعرفوا احنا اليوم بصراحه ما فماش خدم وعندنا اشكال. سي عادل
2: انا ما عندي ما نظيف انا ناشد
1: باش تناشد باش تطلب
2: رئاسة الحكومه باش ينظرونا في الفصل 23
0: والسيد الرئيس والسيد الرئيس
2: اي ينظرونا في الفصل 23 وينظرونا معنا ناس نعبوا نخدموا ارواحنا وكاو انا حتى شي احنا ولا طالبين
0: هما حتى
2: لا طالبين لا اعاره لا طالبين حتى
1: نخدم
2: هكاو هما حتى نخدم غيري
1: ولا
2: حتى
0: حتى كي قدمنا ما كان معلوم الذاتي اللي نخلصوه للدوله في مخص لابار هذاك تريبل 10 مرات ورضينا به في تقديم الملف وحسبونا بالكالكيلاتريس عندك دفع فهمتني معنا فلوس وندبروها وما يهمناش نتسلف ونكرد وكذا ايه اخويا خلينا نخدموا روح
2: صدقني انا عامل جمعيه للنهار انا باش ناخذ الرخصه نتاعي باش نسدد ذاك المعلومه ذاك اقسم بالله
1: هي احنا ديجا فسرنا من الاول هي
2: جمعيه باش نلمد الفلوس نتاع المبلغ اللي نخلص به خلص رخصه خدمه تخلص
0: الضمان خلي ماشي بتيد راهو كل خلاص الدوله اما البتين ده
1: واضح ان شاء الله صوتكم وصل
2: تدفع خدمه انا ضمان مالي
0: أنا في النهار العام الأول تدفع 12-14 مليون مع بعضهم اسمه وكريدي فيه فرانك لا يا مدى
2: اسباس كل
0: فرانك لا كريدي
2: يا أخوي وشكرا لكم وانتم وكم
0: نشكروا للخناة ونشكروا لل
1: مرحبا
0: السادة
2: إن شاء الله مقلب لكم شكرا
0: النساء زوز
1: مرحبا بيك
0: وبارك الله فيكم والله العظيم
1: لما نسائية
0: لا البشرة والحديث والإقبال
1: ربي يخليك
0: وحده
1: ربي يخليك
0: وحده وإن شاء الله الله يكثر منكم شخصنا الناس اللي تقبل
2: وإن شاء الله صوت التوانسة كل كي مسموع
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا أخوي إحنا رانا أول ما تكلمنا قلنا جميع الزملاء من تبلقى حتى
2: من البنزرة
1: أكيد اللي يهموا الأمر وهنا الحقيقة هنا إحنا بصراحة متفاعلين معاكم وصلنا الصوت وإن شاء الله اليوم الصوت يوصل ونلقاو حلول خاطر اليوم انتوما الهدف متاعكم إنكم تخدموا وتتمتعوا زادة من الحياة هذه الكريمة عندكم حق راهو اليوم كي الإنسان يحب يخدم ويكون يحب فاعل ويخدم معاها شكون زادة اكزاكتومون. ان شاء الله يلقاو الحلول وان شاء الله صوتكم وصل. شكرا لك مره اخرى سي عادل بالعايبه، سي منصف القاسم جونا مشرب، منصف القاسم، منصف قاسم، منصف قاسم. هيني ضخمتك راه ضخمتك ضخمتك. مرحبا بك يعيشك، مرحبا بكم. ان شاء الله الصوت وصل اليوم للصلاه المعنيه وان شاء الله يتم التدخل العاجل.
3: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 8 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 8 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
4: Retour du programme sur votre radio.

0: الام
1: اف ام. واصلين معكم اعزائي المستمعين، وكما تعودتوا الخميس العاشرة متاع صباح يكون حاضر معنا حاتم جراسي القناص وبرنامج القناص. 93 213 219 باش تتواصلوا معنا وتكلمونا على رقم الاذاعة. مرحبا باتصالاتكم الكل. حلقة اليوم تخص المخدرات، وخاصة الافة هذه اللي قاعدة تهدد صغيراتنا في المحيط المدرسي وخارج المحيط المدرسي. القناص العشرة متاع الصباح بعد شوية.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub. فرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرمو وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: الامفام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم وكالعادة موعد يتجدد مع القناص كل نهار خميس من 10 لنص نهار. أكيد لكل حصة موضوع ولكل حصة ضيف. اليوم موضوعنا المخدرات والإفة هذه اللي قاعدة تهدد في ولادنا وتهدد في جيل كامل. اليوم صغار وكبار ما همش سالمين من الإفة هذه وقاعدة تهدد في المؤسسات التربوية وخارج المؤسسات التربوية. موضوع يستحق أن نحكي فيه وموضوع الساعة الحقيقة والراو في التفاصيل اللي قاعدة تصير في مجتمعنا. تفاصيل كارثية، فما مصائب قاعدة تصير وحاجات ماهيش باهية بالكل. أكيد بالنسبة لليوم عنا ضيف، وضيفنا لليوم باش نرحبوا به سي محمد مراد، خبير في التنمية البشرية وتطوير الذات. صباح الأنوار سي محمد.
2: صباح النور،
1: نورت
2: ضيوف البرنامج
1: كل في عيشك. نورتنا سي محمد لك وحشة. موضوع مهم لليوم ان شاء الله باش نتناولوه في القناص مع حاتم جلاسي. وقبل ما ندخل في صلب الموضوع اكيد ونعطيه الكلمة للقناص سي نزار بن حسن. صباح الأنوار.
3: صباح النور.
1: صباح الورد، منورنا. تعزيزات اليوم، تعزيزات جميلة الحقيقة.
3: موضوع مهم جدا.
1: صباح النور،
3: مرحبا بكم
1: قناصنا.
3: اوكي، حتى الموضوع ولا تعدينا فيه معنا الاسبوع هذا واحد وديما نقعدوا ابتسامة الامل.
1: اوي
3: وراهو الدنيا هذه مش كلها اللي نشوفه فيه، عنا زاد شباب صالح على الاخر، وعنا على خاطر توا وليت نسمع كان في الشباب الكل على بعض وحطوا في تشكارة راهو مش صحيح بدنا نحكيه. اما كيما وعدت اني وكيما يلزم الاعلام الكل توا يلزمنا نتجندوا قدام الافة هذه، آفة بأتم معنى الكلمة، ألا هي آفة المخدرات. واللطف عليكم معناها المصائب الكل جاية نقوله 99% منها، ولذا ناقوس الخطر قلت لهم ترشق، مش معناها ناقص، مش رن هذا يترشق، معناها توا ولات الأمور حساسة وفما مواضيع ولات تخوف. أما زادة فما أمور أخرى يلزمنا ديما نتريثو، ديما يلزمنا نخليو الأبحاث والأمن يخدم على روح، راهو مش كل حاجة تبرتاج، مش كل حاجة راهو الواحد يغوص فيها، سيرتو الحاجات الحساسة فيها قصر فيها كذا، راهو ديما نتريثو على خاطر بعد تباعا الواحد يبدأ يسمع كل مرة مستجدات جديدة. احنا مش موضوعنا اللي صار للطفلة ربي يفرج عليها ولا صاير الكل، على خاطر برشا حاجات مشكلتنا احنا في المجتمع متاعنا ديما اسكت اسكت وما تحكيش. واحنا توا بالنسبة لي ما فما حتى موضوع ما نجموش نحكيه فيه، هذا سوجي تابو ماذا بينا نحيوه من خاطر يلزي، على خاطر اول شيء ما يتخبى شيء توا بالوسائل التواصل الاجتماعي حتى شيء ولا يتخبى، ولذا يلزمنا توا احنا النقاش والاسباب والمسببات وغيره كل نحكيو فيه، وكلنا مسؤولون. قلت رانا كنا مسؤولون، فماش واحد فينا مواطن ماهوش مسؤول على قاعد يصير وتنحكيو فيه. خويا محمد مرحبا بك، نورتنا خويا.
2: سي حاتم شكرا على الدعوه. كيف لا ونحن نتحدث عن آفة تعصف بشبابنا، لكن لازمنا نكون إيجابيين. الشبابنا على برشا شباب باهي، برشا شباب واعي مثقف ومتوازن، لكن هنالك فئة قليلة مهددة كذلك بهذه الآفة. آفة قاعدة تنتشر، أسبابها معقدة ومتنوعة ومتشابكة ومتقاطعة. آفة هذه كي كانت المخدرات سابقا وسيلة للتسلية الصحات والترفيه، تجاوزت ذلك الخصير بكثير لتصبح المخدرات لها علاقة بالجريمة، وتصاعد وتكاثف هذه الجريمة بأنواعها.
3: على خاطر حتى المخدرات متاع قبل بالرغم كنا احنا ضدها طورت، وتنوريكم بعد فما مخدر جديد طلع تو معناه تو قاعد يمشي مازال في الأوروب، الله أعلم خلط في تونس ولا لا. أتكي تفرجوا وتسمعوا أتدوخوا، اللطف عليكم. معناه
2: تورت هي المخدرات، تورت كانت ربما كان هل قلنا بالهندي وهل أباز دي بلون
3: بالزطلة
2: تولت الزطلة، تولت مخدرات نوعية، مزيج متاع خلطات كيميائية، يعني ولات معناها خطيرة وخطيرة جدا.
3: خويا يعني محمد ولات المجتمع. احنا شدوا مصنع في تونس ولات معنا. شوف قداش فما تطور، مصنع يصنع في الدواء، هذا هو اللي ريك هذاك يصنع في الدواء. والمشكلة راهو اللي يجيبوا فيه هذا الليريكا والمصين ومن غيره يدخلوا فيه بطرق غير شرعية مضروب، مهوش هو كما هو، يزيدوا خلطوا فيه في العقاقر ويزيدوا فما الإيريكا الهندية هذه مثلا. اللطف هو يا محمد الشاب ولا أي إنسان كي يشربها كي يعمل عملة غدوة ما يعرفش روحه شو غدوة، يندم على العمل ما يعرفش، دخلوا في متاهات أخرى ودخلوا في تريب آخر ودخلوا في أمور أخرى جمل.
2: نعم
3: المشكلة يزيدوا ينوعوا معها هم، يعني المواد كحولية ومواد تذهب العقل جملة، تذهب العقل ياما ياما ياما. وميسالش خلنا نتكلموا اليوم ياما شكون معناها روح للدار

0: احنا في تونس انا شخصيا عندنا الحمد لله مستوى متاع ادراك ووعي لهذه الاسباب التي تدفع الشباب الى الاتعاط المخدرات. ومن دم الوعي قاعد يرتفع في الاوساط العائليه والاجتماعيه والمربين والسلطات، انا متفائل جدا خويا حاتم اللي باش تكون عندنا مقاربات نوعيه وكذلك مقاربه امنيه. وبالمناسبه نشكر الامن بتاعنا اللي على ركب ونص واقف في استعدادا لمجابهه هذه الافه بجميع انواعها.
1: هي حرب على المخدرات طبعا.
0: والمخدرات ما يلزمش نعالجوها بمقاربه امنيه، نستناو حتى الساعه الامن بتاعنا يهد على جماعه يشدهم ولا يشد جد المروجين. لا، اولا المقاربه التوعويه في الصف الاول هي مقاربه من اولياء تبدا للاساتذه المربين الجمعيات المنظمات في توعية الأطفال والشباب والأطفال منذ الصغر بتداعيات الكثافة بتاع المخدرات توعوية، ثم تليها المقاربة الأمنية. يعني نحن الإعلام والمربين والأساتذة والمنظمات الجمعية نحن في الصف الأول، في الأول مش الصف الأخير، باش نحمي صغارنا وجيلنا صاعد هذا نحميهم باش بتوعية ممنهجة وقصدية في المدارس والمعاهد ودور الشباب والثقافة وغيرها وفي الأسر، باش نكونوا عندنا مناعة نفسية وذهنية لدى طفلنا ولدى الشباب تاعنا حتى يكون يعني معناها واعي بخطورة هذه الآفة ونجم يتصدى لأصحاب السوء ويتصدى للمروجين ويتصدى لهذه الكارثة اللي قاعد تنتشر شيئا فشيئا في الأوساط المدرسية خصوصا وأمام المعاهد ومن تداعياتها الساعة كروز اللعينة التي ذهبت بأجيال ما هي أجيال من جراء معناها تعاطي المخدرات
2: اللي تولد داخل المحيط التربوي، ما عادش البر في القرار جديد تاع سيد وزير التربية.
1: اما يا خويا علاش احنا علاش ديما القرارات كيما هكا خويا محمد، واحنا عندنا قداش نحكيو فيه الموضوع هذا نتاع الساعه كروز وقاعد يصير علاش ديما
2: الظاهره في حد ذاتها استفحلت الى درجه رهيبه. احنا كنشوفوا الارقام والاحصائيات نعملوا مقارنه بسيطه بين سنه 2020 2025 2026 ما زالت الاحصائيات، احنا نشوفوا في احصائيات القضايا والموقوفين في المخدرات في بلاد العدد رهيب جدا. اليوم كنشوفوا عدد القضايا تجاوز 14300 قضية قضية مخدرات مسجلة
0: سنة 2025
1: تخيب رهيب العدد رهيب.
2: عدد الموقوفين
1: قضية أكثر برشا اللي بدأ عنا ملايين يمكن
2: تستهدف عدد الموقوفين
0: قضية 14300 قضية
2: هذوما التشد وهذوما على الأقل اللي نجحت المؤسسات الأمنية في أنها تقوم بدور. عدد الموقوفين 20289 شخص، شيء مروج شيء مهرب شيء مستهلك. المشكلة في الفئة العمرية 80% من الفئة العمرية بتاع هذا الكل من 18 إلى 40 سنة، معناها شوف الشباب خداش. وذا يمكن اللي خلى انه وقت في بداية السنة الدراسية السيد رئيس الجمهورية اصدر عفو على بعض التلاميذ والطلبة في علاقة بقضايا استهلاك المخدرات، تقريبا عفو كيشمل عدد كبير من التلاميذ والطلبة لإمكانية انهم يعاودوا حياتهم من جديد، ولكن هذا يطلب مجهود كبير في المؤسسات التربوية، مجهود كبير في المؤسسات الثقافية والشبابية باش الناس هذه تتأثر ويتم إدماجها. نعرفوا أنه واحد صحيح تشد على سيجاره في حي من الأحياء بعض أصحابه إلى غير ذلك يدخل المؤسسة السجنية، صدقني المؤسسة السجنية هي صحيح مؤسسة إصلاح، ولكن شباب في العمر ذاك مش باش تخرجوا صالح برشا بصراحة.
1: ما باش نقول لك على خاطر مع جنبه في البياض باللغة نتاع الحبس باش تلقى مع جنبه مروج باش تلقى مع جنبه ولد حومته باش يدخل
2: هذا كان مبناش علاقات أخرى
1: يعمل علاقات
2: يستثمر فيها من بعد في المستقبل
1: يعمل علاقات برشا علاقات تتعمل في الحبس.
2: أنا كنشوفوا الكميات اللي تم معناها حجزها
1: دوخ
2: المؤسسات الأمنية والديوانة، حتى الديوانة زاد كذلك تقوم رأي بدور كبير.

0: كبير برشا فهمني. شايف البر، شايف البحر، شايف الحدود البرية، شايف الحدود البحرية، معناها كميات رهيبة تدخل الأقراص المخدرة. صلون للإحصائيات 13 مليون قرص مخدر.
1: مخدر شيء يفزع، رقم مفزع،
2: معناه أكثر من نحن كل واحد
1: مفزع. الناس كل
0: 370 ألف قرص إكستازي، الأريكة معناه 150 ألف قرص، الطوابع المخدرة ذيك 2700 طابع. خدنا بالهندي 408 كيلو
2: دقة عام شنو؟
0: 25، نحكي على
2: 25 على 26
0: دو شدوا 150 ألف. معناها المخدرات الصلبة كوكايين 146 كيلو،
2: أكثر بكثير.
1: حسب وكالة تونس إفريقيا الأنباء 4982 مروج سنة 2024
2: اللي تشدوا
1: 4000 5000 مروج.
2: يا لطيف يا لطيف،
1: يعني معنا أرقام مفزعة، أرقام تثير الخوف،
2: حاجة أخرى
1: تثير الريبة والحيطة.
2: ها باش نقول لكم، أنت دورك أنت باش تعطي المشكلة الصغار تو قداش عنده فلوس، قداش باش يعطيه مصروف بوه مراهق اللي يدخل في الرغم يبدأوا يعطيه بلاش في اللور، يبدأوا الأصحاب السوق ذوما واللي يحبوهم بعد لحظة برك يعطيهم بلاش، يجي جرب، يجا خذ حربوشة، يجا اعمل مفس، يجا كذا. بعد مشكلته قداش شيخهم عند بو تعرف هون يجروا المخدرات ولا يجرها، يجرهم للرذيل، يجرهم للسرق، ويجرهم للانحراف باش يدبر الفلوس، وبعد يجرهم يوليو وهم يبيعوا
0: التجارة،
2: وهم يوليو يبيعوا باش يوفر من اللون.
0: كان ياخذ في مصروفه سي محمد، كان ياخذ في مصروفه من عند داره، يعمل ما يسمى شركة. هي أما الكلمة تقال المستهلكية، شركة شيء شركة، أنا خمسة وأنت خمسة والآخر خمسة، ونأخذ كمية مع بعضنا نتكيفها وحدنا في بلاصة من البلايس. هاي بدأت بشركة. النهار الأول دبرت 5000 من عند الوالد، النهار الثاني من عند الوالدة، النهار الثالث درت في الدار هزيت شوية، النهار الرابع خلصت من جيب الجماعة الكل، عملوا علي مزية مثالش دي بانوان البارح عندي بانام اليوم. إيه ومن بعد
2: يسقط على حاله
0: المروج. المروج يعمل تي خذ خداش من طرفه وبيع لاصحابك وبفلوس هذيك اللي بعت بها ها عندك شوية مربوع، خذ الاستهلاك متاعك، يولي يضمن لطو فينانسمون تاع الاستهلاك. تجارة كاملة تلمن المنهج التجاري هذا، لو كان يتعمل في دي برودوي اخرين رانا دولة اقتصادية رهيبة فهمني. لكن احنا وين نستعملوا فيها في لي برودوي من نوع ذي، برودوي خطيرة وتهدد مستقبل اليوم شبابنا، في حاجة إلى العقل وفي حاجة إلى الفكر وفي حاجة البرشة حاجات، علاش نمشيوه؟ أنا والله في في في, في الوضعية هذه حاد أنا نتذكر في واقع وبصدق ونحبيت نحكيه، رغم اللي ما تحكيش ما خلنا نحكيه. نحكيه أحد المستهلكين في يوم من الأيام وأعرفه شخصي توقف وخف أمام قاضي، أمام حاكم تحقيق، وصدقا حاكم التحقيق عمل له محاكمة في مكتبه، مش محاكمة، محاكمة في المكتب متاعه، وخلاه في حالة صراح بشرط أنه يقلع على هذه العادة وأنه يقطع
2: مستهلك.
0: مستهلك.
2: مستهلك
0: مع استهلاك المخدرات. للأمانة أنا الشاب ذا نعرفه لليوم وأقلع إقلاعا تم، وزيد على ذلك ولا يقنع في الناس الأخرى وفي أصحابه وفي الانتراج متاعه أنهم كذلك يبعدوا على الأفهاد، وهذا يعتبر ممتاز. أراه تدور الناس الكل، الناس الكل لازمها تعملوا بطبيعة، ما نجمش نسمي القاضي اكسترا، ولكن المؤشر ذا مؤشر إيجابي إنه الدورة ذا مش رغم ما تجيش نجم نحمل مسؤولية الشخص واحد. المؤسسة الأمنية واضحة عندها نصوص ترتيبية واضحة، نصوص قانونية واضحة، حجزت كمية متاع مخدرات باش تقوم بإجراءات، القضاء كذلك دوره واضح. ولكن الحاجات الأخرى اليوم تقول لي أنا ممثلي الشباب وممثلي التربية وممثلي الثقافة، هاي صحيح، لكن ممثلي الشباب وممثلي الثقافة سيرتو مثلا خاصة نظم الزوز اخي باش يخرجوا للشارع تيمو في مؤسساتهم، اذا كان جاه من المؤسسة ينجموا يخدموا معاه، واذا كان البرة في الحومة بعض العتبة الفلانية في الحومة الفلانية شي يعمل. باش يخرج له غادي.
2: هذا يكون باش نحكيو فيه.
0: باش تولي إشكالية كبرى، شكون لازم يقوم به الدور هذا؟ ما نجمش ما نجمش نحمل المسؤولية. الإنسان هو النصوص القانونية اللي تنظم العمل متاعه حطته في وسط المؤسسة متاعه. أخي هو يخدم في مؤسسته ومطالب بتقريع المؤسسة متاعه وخدمته على المؤسسة متاعه ويتقاضى أجرا من أجل ذلك. إيه ولي في العتبة ولي البرة ولي سهر ثلاثة متاع الصباح مش عارف في إحدى المناطق السياحية ولا غيره ولا غيره ولا غيره، شكون باش يمشي له؟ للأسف وقتها فما كل مؤسسة الأمنية تجب تمشيله في إطار دوريات الروتينية
2: والعادية. وشاركني في الموضوع، شاركوني الزوز النهارين هذوما، فما حملة ممنهجة على الأمنيين واضح، ونفس الشيء اللي صاير في تونس صاير في مصر وصاير في كذا، يحبوا يشكوا الناس في تونس. تشوف أمني يزمك تشوف شيطان، راهو عندهم إخلالات راهو الأمنيين صحيح،
0: كل قطاع فيه إخلال،
2: كل قطاع راهو، أما شاذوا يحفظوا ولا يقاسوا عليه. زاد ما تجيبليش أنت برحمة والديك، أنا نحب نفهم حاجة وقولوا هالي هذه. لو أنت مثلا منحرف خطير جدا باش يمشيو يعملوا عليه ديسون في حمر، شو باش معناه؟ باش يزولوا ورد، باش يزولوا بوكيدو فلور، باش يبوسوه منا ولا منا؟ يا ولدي راهم لي ديسون تذوما في حم، كيما توا اخر قضيه كي مشاو لهم يضربوهم بالمولوتوف وضربوهم بالسيوفه ومنهم امني تضرب برحمه بوك، باش يمشيو لهم هما؟ اش يعملوا مثلا امني؟ راه قلت لك ديما اني ضد العنف ولا ما كيفاش، حتى في راهو في امريكا في فرنسا في غيره راهو منحرف خطير جدا، ما تنجمش تعامل. راهو عنده اول شيء عنده البومبا غاز ينجم يستعملها، راهو عنده قانون يبدا بالتدرج بعد يستعمل المتراك عاطينها له هما، ولا في الاخر يستعمل السلاح بربي يطلع له فوق السطح ويشد الدبوزه غاز هو ويبدا يهدد فيهم باش يترشقها وباش يعمل ولا باش يرمي كذا ولا باش يضرب ويبدا يضرب الحجر. اخي بالاحضان هلا غالب فما منحرفين، بعد شو يعملوا هما؟ يجيو يصوروا كل السيكونس صغيره امني يضرب في واحد وهبط، راني مش راني يلزمني ندافع عليهم على خاطر في الاخر شفتهم هذوما كل احنا وقت الثوره ولا غيره وقت المشاكل الكبيره كلهم، وينوا الامن وينوا الامن؟ ونبداو كلنا خايفين على خاطر امن، خاطرنا حاشتنا بالامن في الاخر. اني نعيب كي نرى اني ديك لوشار قاعدين يحوزوا كيكه وكلام زايد وكذا ونقول الامن وين؟ ولا في الحوم ولا اما قداش هم الامن؟ احنا يلزمنا نكونوا امن زاد. راه في ألمانيا أخويا محمد مشيت الغادي وقعدت مدة، ما فماش هذه صباب، الناس الكل شفتها عندهم هما باش تزمر في وسط الكياس ممنوع، أول حاجة كي راك مخالف يصور البلاكة ويبعث للأمن تجيك مخالف. راهو الحاجات الممنوعة كي احنا نصوروا ولا كذا باهي صحيح، طبعا برشا حاجات ما يزمكش تهبط ممنوع عليك، أما أخويا أبعث حاجة أخويا ترى فيها خطر أنت على المجتمع أبعث، رأي ما هي الصبر.
0: هو يا حاتم الأمن يقوم دوره، لكن نحكيه على الأرقام اللي كنا نسرده فيها على المحجوزات يأكد أنه فما خدمة،
2: لكن فما حرب كبيرة على المخدرات سياسة الدولة
0: كيف. ولكن المنظومة الأمنية تحب ولا تكره ديما فما إشكاليات، ديما فما جاك. أنا ذكر مداخلة السيد وزير الداخلية مؤخرا أحكيها أسر على تجاوزات ونبه عليه
2: موجودة،
0: هذا زي وزير الداخلية يعرف الشيء هذا، مش حد آخر معنا رئيس ذلك التشكيل اللي يمثل الدولة. ولكن الهيكل هذا هو مجول لحماية المرفق العام، حماية المرفق العام جانب أساسي هي الصحة، والمخدرات مهددة للصحة ومهدد مش كان الصحة البدنية حتى الصحة النفسية الصحة العصبية الصحة العقلية، فبالتالي دوره مهم جدا في حماية المرفق العام، لازم يحماها بكل الوسائل. احنا اليوم بار اكزامبل لما شفنا من عملوا الاخذوا القرار متاع الدوريات الأمنية من مؤسسات تربوية خفضت من مسألة الترويج في المؤسسات التربوية، لأن السنة اللي فاتت لاحظنا واحنا هنا كإذاعة جاونا مواطنين وحكاونا على صغار ما اللي يتلقاو في مواد مخدرة وين في في في محيط المؤسسات التربوية.
2: ايه بس بركة شدوا.
0: ايه وبعثناهم للمؤسسات الأمنية والمؤسسات الأمنية دخلوا في علاقة ببعض الأطراف. مشكوري بارك الله فيهم. فهمني؟
2: لكن مازال الجمعة هذه شدوا بو وولده يروجوا في في الأمريكا قدام المعهد. بو وولده. الجمعة اللي قبلها خالو
0: ولد أخته
2: ولد أخته يروجوا ولات شركات عائلية ولات مشكلتها ما ربح الربح سهل وكبير
0: له باهي الربح سهل
2: اللطف معناه فهمت الناس الكل ولات معناه مسلمة في الخدم وحاشيكم مبهمة لا تعرف لا تخمم لا تعرف تحكي لا تعرف أكتر أنت معناه السلوك احنا متاع بعض الشباب باش ما نحبش نهول بالرغم اني نعرف الا هو يزن نهول نهول ونشوكيه باش نرده بانا باش الاولياء زادت فيق اني يطلبني يطلبني راجل يبكي ما عندهاش برشا معنا يبكي قولي نحبك جيت تعمل لي مباشر يا اخويا مباشر بتاع شنو قالي نحب نحكي شنو باش تحكي قالي اني ولدي ما عادش مسيطر عليه قداش عمره عمره 15 عام كيفاش 15 عام قلت له ما تصدرش قال لي يلا غالب قال لي هلكت ولا حرابش قلت له كيفاش شو هو المشكل قال لي والله العاد منجمينه قال لي نحب نحكي ونشكي به يا اخوي قلت له عاد لازم باش قال لي ايه باش لي بارون الاخرين باش الاولياء الاخرين راني صار فيه راهو قال لي قال لي قال لي يوصل معنا يكسر ويضرب في الدار وما نحبش نقول حتى فيهم هما معناها واعتداء وهات الفلوس بالصيف قال نحب نداويه نحب كذا خو ذا تو انت نحبك تتكلم وتزيد راهو بالحق دخلنا في منعرج خطير وخطير جدا يزمنا يا خويا راهو ناقوس انا كي نقول ناقوس الخطر ترشق مانيش مفدلك وراهو هاو يسمعوا فيا برشا اولياء تو ورامي فاهمين الحكايه هذه وصاير عليهم لطف عليهم وملاقين ملاقينش حتى حل خلنا نعطيهم شويه حلو اخي
1: محمد سي حاتم السيد هذا
2: يبكي يبكي يبكي والله فيك. والله لازلت عليك حال
1: سامحني هو وين هو وين وقت ولده صغير هو وين وقت ولده في طور البناء تاع الشخصيه نتاعو هو وين وقت ولده في حاجته بشكون يعطيه قيم ويزرع فيه مبادئ ويزرع فيه ويزرع فيه ربما اخلاق ويزرع فيه ربما وازع نتاع ديني وازع نتاع تربوي هو وين وقت اللي لوليت احنا ديما نقولها في استوديو هذا احنا ديما نقولوا راهو قد ما تغرس قيم دينيه واخلاقيه وصحيه وتربويه قد هيك تشكل شخصيه الفرد انت وقتها عايش بعيد على ولدك وبعيد على بنتك وقتها هو في حاجه للتلقين في حاجه لتمثل وتشرب القيم التربويه وتعطيه دروس على على على على على خطوره المخدرات سواء دينيا ولا صحيا ولا اخلاقيا اللي هي مشبهيه انت وقتها ماكش موجود هو قاعد يكبر من فراغ والطبيعه تأبى الفراغ راهو الوليد كيش قف راهو كان ما عبيتوش بالقيم وما سلحتوش بمناعة وأسلحة متاع مناعة نفسية ودينية وجسدية وأخلاقية وذهنية باش يعرف يكون في مستوى معين متاع وعي وإدراك اللي المخدرات هذيك آفة بيزموش نقربها هو مش يخرج إلا للدنيا بعد الطفولة وحتى خلال الطفولة مش يخرج فارغ من الداخل والطبيعة تعب الفراغ مش يجي شكون يعبيه ما يقعدش قف فارغ حتى بالهواء يتعبى هو اشقف يعبيه شكون يعبيه انت وزهر فما شلة يجي وفما مجموعة يجي
2: المسؤولية الاولى هي العائلة
1: المسؤولية الاولى العائلة بدرجة اولى لان العائلة هي الفضاء والنواة الاولى اللي قادرة باش تزرع القيم والمناعة النفسية والذهنية للطفل اللي بها تشكل شخصيته وبك الشخصية القوية التي تضمن مناعة وحصانة نفسية ضد كل الآفة هذه وغير الآفة هذه ينجم تكون كيف واحد برض نشربوا رونتي بوتيك باش يبرع احنا نعطي رونتي بوتيك بالمسبق اللي هي القيم وغرس كل مبادئ السمحة والمبادئ ربما وكيف المحافظة على الصحة والابتعاد على أصحاب السوء والابتعاد على المخدرات والتدخين وشرب الكحول كل شيء
2: كيفاش قلبوه والأم هو من أصحاب السوء
1: هاني قلت لك عاد هاني
2: كيفاش باش يطلب
1: هما تو مش برشا الحمد لله هنا يولي المجتمع وسائل الإعلام وغيرها والمدرسة وما تحل محل الأولياء أنا نسألك سؤال سي حاتم راهو سبب له راهو تاع المخدرات. عرفت شنو سبب له؟ شنو ولا الفراغ. حسب الاحصائيات الفراغ يلقى فراغ يمشي وراء الدروب.
2: قولي فراغ شو معنى
1: الفراغ؟ الفراغ ما عندوش انشطه، لا عنده انشطه رياضيه، لا عنده انشطه ثقافيه، لا انشطه اجتماعيه تخليه مشغول وتاثره وتخليه بعيد وما تعطيش الفرصه او الاوبورتونيتي باش يلقى فرصه مع واحد يمدو سيجاره.
2: خويا محمد احنا اقل ميزانيه هي ميزانيه وزاره الثقافه،
1: وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة،
2: وانا نشوف الميزانية
1: المسؤولين. لكن انا باش نقول لك حاجة سي حاتم، تو مثلا إذا تحب نحكيو على دور الشباب في الجمهورية، أكثر 4% فقط من الشباب التونسي، و96% شكون مسؤول عليهم؟ مسؤول عليهم أولا المدرسة، يلزم إعادة النظر في البرنامج المدرسي. ثانيا إعادة النظر في الزمن المدرسي، الساعة كروز وغيرها. ثالثا وين الجمعيات؟ سي حاتم اغلب الجمعيات ومعظمها ما عندناش احصائيات، احنا اصبحت حبر على ورق اكو جمعيات،
2: حتى الجمعيات
1: قيد حبر على ورق. الفضاءات الرياضيه وين؟ في الشوارع والازقه وين؟ والاحياء الشعبيه وين سي حاتم؟ علاش ما تكونش فما استراتيجيه نتاع دوله تشارك فيها الوزارات كل، سواء وزارة الداخلية، وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة وكلها، ونعمل رؤية فيزيون مزيانة هوريزونتال أفقية تشارك فيها كل قطاعية، تشارك فيها كل الوزارات. أنت بك جبت لي على حي شعبي من أكبر الأحياء الشعبية في مهدية في برج عريف، فها ترى مشكورة الدولة عاملة ترى تعمل 100 مليون كازوني ممتاز
2: طرطون
1: محمي بسياج لكن بابه مخلوع. طرطون لكن 100 مليون لكن ما غير كاج، ما غير ما فيش يقول له 5 أو 6 سنوات بدون كاش.
2: وما فماش لحارس، ما فماش لحارس مخلوعة، كل شيء مخلوع ولا مرتع كيعود يكون استاذ.
1: على البلدية منذ 5 سنوات بربي يجيبوا لنا كاجات، بربي يجيبوا لنا قله، بربي نحبوا نلعبوا، نحبوا نشيقوا في هالتراب.
2: لا
1: ضو حاطين زوز حجرات على طرطون ترى 100 مليون، حاطين زوز حجرات وبعدين يقلقوا فدوا ولا بكله حجر ولا
2: ولا يتعطر فيه ولا بلاصه.
1: يعني احنا هنا نشوفوا فما تقصير في تأطير الشباب في ربما الاحياء الشعبيه وغيرها من طرف
2: غادي، وين لازمك تركز في الاحياء الشعبيه.
1: وزاره الشباب والرياضه مشكوره، عندها وحدات نتاع تنشيط الاحياء الشعبيه
2: مدام امير النور،
1: قاعده تقوم بدورها واكثر من دورها في تاطير العديد من الشباب. لكن شويه اعطيني مساحات، اعطيني ترانات، اعطيني فضاءات، اعطيني لوجستيك، واعطيني وقت مدرسي.
2: انت شو
1: اعطيني وقت كما قلت ينارة
0: وقتين مساهمة الجميع
1: يلعبوا وخش يلعبوا هم هذا حتى في الليل بعد 6 متراشين يلعبوا ينارة من فماش
2: ولا
1: عندنا مؤطرين
0: فما الناس راي تخدم لكن شوية ومجهودها شوية
1: بني أساسية
0: هاي توكي ناخذوا باريزون وزارة الصحة اخي وزارة الصحة ماش تخدم وزارة الصحة عاملة منظومة كاملة في علاقة العلاج من الإدمان
2: عاملوا هنا في مهدية
0: وتضمن حاجة وزارة الصحة الجميل في الأمر والجيد في الأمر انها تضمن السرية التامة لأي شخص يتوجه للمراكز المعنية ولا غيره لعلاج الإدمان، وهذا حافز إيجابي ونجح. اليوم صحيح عندنا مراكز كبرى اللي موجودة، عندنا مركز جبل الوسط، مركز الرازي في منوبة، صفاق زوز مراكز
2: في بالي يمشي تو في بالي مسكر ما راش رجع
0: باه راجع. لكن فما أقسام الطب النفسي وعيادات الإدمان الخارجية، فما 18 عيادة في في في تونس، فما تونس الكبرى بالطبيعة في منوبة، في الرابطة، في الوسط والساحل، عنا زوز أقسام مفتوحة بشكل تام. المهدية سمعنا فترة إنه على المتنظمين ثبتوا مع إدارة المستشفى تعطينا المعلومة، لو المعلومة موجودة أنا لما لا أخويا حاتم نعملوا له حتى فهمني ولا ديسبوت وميسالش، خلي الناس تسمع
2: بلاش ما راح
0: بلاش اي اي اي خنشاركوا احنا بنمدوا ايدينا في الحمله هذه لانه دورنا كذلك كما دور الناس الكل
2: احنا اي موضوع فيه توعيه ولا فيه حاجه
0: قسم الطب النفسي بمستشفى الجامعي فرحات حشاد في سوسه وقسم الطب النفسي في المستشفى الجامعي فطومه بورقيبه بي
2: يعني زهر عملوا قسم جديد في مهديه
0: موجود
2: ريت المديره تشنتو
3: اي مازال كذا شاف
0: وتو ثبتوا المعطيات نتاكدوا من الديمارش معناها الشغل نتاعو يشتغل والا لا ولا في وش حاجه اوقات ولما لا احنا وانا من المنبر هذا عايزين نعملوا اعلان في الاذاعه ومجانا لوزاره الصحه فهمني للدعوه للمستهلكين برا توجه ناحيه الادمان انت عندك مشكل لكن عندك شويه قناعه انه الحاجه دي مش فايدتك ومش في صالحك برده ويروح ما يسالش عادي ويضمنوا لك السريه وهي اهم حاجه وما تخافش راك تمشي غادي ماكش باش تلقى بوليس في الباب باش يشدك راه
2: لا لا لا
0: مثلا
1: انا ديما سينيزا نرجع ونقولها ديما قبل ما نمشيو للمراكز نتاع الادمان مراكز لا انا نمشي للاسباب باش نقللوا من نسبه او منسوب الشباب اللي يتعاطى مخدرات راهو كي حكينا على الفراغ في العائله اللي سيحتها ودور الاباء والامهات نمشيو زاد حتى المدرسه المدرسه البرنامج أديرتها الأنشطة في المدرسة نزار فماشي أنشطة متاع تحسيسية توعوية ضد المخدرات عادش من كثفوش احنا الأرقام تملي علينا باش وزارة التربية تعلن نقص الخطر وتدرج في البرامج الدراسية أو في حتى سبايع كروز هذوما داخل معهد اللي بيجي يجيبوا فيها منشطين وزارة الشباب والرياضة والطفولة وكل شيء خلي يحطوا المخدرات والحملات التحسيسية والتوعوية في المرتبة الأولى
0: هي بدأت الحملات التحسيسية
1: نعطيكم حاجة نعطيكم حاجة زي حاجة علمية ونفسية ما فماش ما يأثر على الشاب قد الشاب ما فماش كي نعملوا خلايا احنا بتاع توعية بتاع تلاميذ داخل المدارس هم يقوموا بإذاعة محلية هم ينشطوا هم يعملوا ورشات تنشيطية وينشطوا ويتشاركوا معهم الشباب بمختلف أنواعه داخل المعهد ويحاولوا باش يأثروا عليه على خاطر حملات تحسيسية وشعارات ولافتات وبعدين نحي لافت وصيف في النشاط هذا ما يعمل حتى شيء يلزم التوعية مستمرة في الزمن باش تمشي في إطار تخرج من إطار السلوغان تمشي حتى إلى تغيير السلوك باش نغير سلوك ساعات يلزم تكرار هذه الحملات تكرارها في الزمن في داخل المدارس وحتى نشوفها يعني سلوكات نجم نغزولها ونجم نلاحظها هذه بورشات مكثفه زمنيا ومكرره زمنيا ويلزم الشباب والمراسلين والشباب داخل المعهد هو يكون واعي ويشرف على تعطيل هذه الورشات
2: هذا الكل حلو اخويا
1: مع الشاب مع الشاب ويأثر كيما يعطي سيجار ويأثر في الفساد كما حتى إيجابيين يأثر إذا يخلصوا أو يعملوا بعملية التوعية شاب في الشاب أنا ننظر وزارة التربية وشباب والرياضة وكذلك الطفولة كان نعملوا ورشات درجة أولى حماية لأبنائنا من هذه الكارثة من خلال أولا نقاط الإصغاء في المعاهد خلنا نسمعوا حتى لا عنده مشكلة نقاط صعب ونحطوا مختصين ثم إذاعات محلية ورشات أسبوعية متكررة حتى يمكن من خلالها التأثير بطريقة كبيرة والتغيير حتى
2: منعه ما يمكن عابش أقول
0: وتبقى ديما فما الحلول الأساسية والحلول الحقيقية أنا اليوم
1: الردعية تقصد
0: لا أنا مش الردعية
1: الردعية ديما في
0: الأخير أنا فريق يزابر في بعض الأحيان ما نجمش نحكي مع شيف في علاقة بالأقلاع عن المخدرات صدقا أنا كنصطدم بشاب عدى 5 ولا 6 سنين من حياته في الجامعة التونسية ويخرج وتاكلوا لحيوته البطالة ايه يعتبروا حل من الحلول كيما تدولوا سيجارة باش يتكيفوا راه لانه وصل الحالة انه صاي اعطيني حلول حقيقية في هذا
1: بطالة
0: وغير وغير انت ريتش انجينير مثلا يخدم في شركة قاعد يتكيف
2: لا موجود
0: لا موجود
2: موجود
0: موجود مبقلة
2: قلل مش بقلل يا نزار
0: عرفوهم
2: أنا بخالت أكثر منك عاشق أنا بخالت أكثر منك وجربت المواضيع على ألا تجيب في البلاصة هذيك ألا لا يوري فيها يجيك الطبيب يجيك الأنواع على خلقها ربي الكل وبكثرة ويستاهل من الاخر المزمر خناتيك انا ما عندوش برشا فلوس يشرب ياكل اللي ريكا ولا عنده الفلوس يشم الكوكا يشم الكوكا. اسمعني اسمعني
0: خسرت
2: 7000 عملت شويه 7 دنانير
3: عملت ريشيرش
2: عملت ريشيرش ما نبداوش
1: وتاثير
2: يا صديقي خلينا نمشيو للهضره يا خويا نحكي لك على قصه موني اني بكل قصص اني البارح امس هو يسمع فيا السيد كلمني شكون اخته 14 عام هاني مش نقول لا وين لا في مدرسة شنو ولا حد شيء نحكي في المهدية لا باش نسمي لا باش نقول برحمة بوك مسمون اخته 14 عام لا عندها تليفون لا عندها انستغرام لا عندها حتى شيء في باله معني واضحش تطلع عندها انستغرام عند صاحبتها حالة انستغرام عند صاحبتها في كي تخرج من الدار راني تحلو معاها وكذا وترى شنو فما ولاد زوز ولاد كبار شعلنا فيه من منطقة من هنا استدرجوها بالانستغرام وممكن تعرفوا انتم الاستدراج معناه وريني ايش لابسة وريني مساء برحمة والديكم خلنا نحكي اني راني البرنامج اني يلزمني نص شنو كذا شنو كذا شنو هوا هات بوسة هات شنو صور لي كذا حاسيلو شدها بطرف تصور امس ريحتها ما فماش من الاربع حتى للسبعة متعلي هوا يسمع فيها جاني خلي شنعمل قلت له تمشي للامن ولو يهدوا فيه هوا يسمعوا فيه هم هذوما اللي يهدوا فيه على خاطر ما عندكم وين هربين راهو الدنيا فما هاش غابة راهو فما امن وراكم باش تتحاسب وعنا تصاور على اختك وعنا كذا معناها دخلنا في
0: ابتزاز
2: ابتزاز المشكله يا صديقي التيك توك وهل غيره باش ما نسميش الكل يا صديقي راهي افه وافه كبيره جدا وراهو المشكله من الصغير للام للبو للكذا الناس الكل ولينا ناخذ ما احنا توا وعيشتنا ديجيتال عالم افتراضي وقتاش انت تنتي كي يبدا يرولي فيك التيك توك وفي الفيديوهات ويحط انت هاو بعضنا تو نقعد انا وياك نخرجوا شويه ونبداو ندوروا نبداو نشوفوا في الفيديوهات هذا تلقى ساعه وساعتين تعداو والله لا تفيقها بوقتك دروغ هذاك بيدو ادمان شفتوا اني على الاقل مثلا فما ناس تخدم به تستغل بيه معناها تصلح به حاجات توعي به كذا اما فما ناس بذاء وبذاء تدخل التيك توك الدوخ
1: انت جاب شد التيك توك
2: الدوخ ناس هذوما في البرة في الخارج خويا محمد هاربين من تونس الكلهم قضايا والكلهم اللي قطع العالم واللي خلي يسمعوني وخلي يتكلموا ونضيف ما يخافش احكيوا كيما تحب هلا قطع العالم لا سب لا عمل لا كذا من تونس ويفسدوا في جيل كام وصدقني صغار يتفرجوا فيهم ويحكيوا كان في الكلام ازاي
0: ما رجعوش تولك المقترح متاع النايبة في المجلس التأسيس سابقا متاع نعملوه بالفلوس تونس تعملوه بالفلوس
2: يحكيوا كان في الكلام ازاي ومتاح للجميع ما فماش بعد اقل من 10 ولا 8 ولا
1: التكنولوجيا الحديثة راه ولات مسيبة على مصر عليها راهو فما اقوى مشي تحكي لي انت فقط احنا نخمو كيفاش نمنعوا ولادنا باش ما يتاثروش بشي هذا باش ما يوصلوش حتى يحلوه شيء هذا هو كما قلت لك الحيوان
2: هو الحاله التليفون مشيت حلت عند صاحبك
1: داخل العائله وربما انا قلت لك عاد هو وحضور الاب واليقظه هي تخليهم يحاولوا ديما لاصقين صغارهم ويتابعوا فيهم وبحوار هذا مش بالضرب وبتعصب
2: صحيح فضل شكون قال لك
1: شكون يضرب علاش عملت تيك توك هي وشقت انت انستغرام تاع صاحبتها البرة على خاطر امها منعتها كان خلات تعمل انستغرام
2: مع تليفون جمله
1: مع حوار ومراقبه مباشره وغير مباشره وذكيه
3: ما توصلش
1: حوار صدقني تولي في دارها تستعمل انستغرام وتعمل حكي وربي فهم الموضوع هذا يا حاتم يعطيك الصحه جمعت عليه بربي صغيرات بناتنا وليداتنا نبوهم وبصفة مستمرة باش نحافظوا على حرمة الجسد متاعنا وجسد هذا أمانة مزموش شوفوا حتى واحد سواء راجل أو امرأة وخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي
4: من الجسد بتاعنا نحافظ عليه وما يبتزنا حد ولا يجبدنا حد ولا في لحظة ضعف معناها معناها نحاول باش نوريه حتى جزء من الجسد بتاعنا
2: يصوروه
4: ويبتزيهم مراقين حساسين برشا ينجموا في لحظة ضعف يعملوا احنا من نجموا نقاوموا الشيء هذا إلا بتوصية قوية للأولياء باش يكونوا في رقابة مستمرة وذكية وإيجابية وتواصل ذكي. يا حاتم عاش خويا أرقام مفزعة يا حاتم ما عندناش حوار داخل الأسرة 30 ثانية في بلدان البحر المتوسط إيطاليا 10 دقائق يحكيوا مع أصغارهم أكثر بلد في بلدان وتونس نصف دقيقة نصف دقيقة جد لجد في صباح الخير أعطيني 10,000 لجوع
2: صحيح
4: والله
3: كانت وجدة
4: كانت وجدة ربي كيفاش نحاولوا إحنا نبنى مقاربة مش نغرس القيم ومش نوصيه ومش نحضره ومش نحمي أولادنا فما حوار بل كنا نقعد بالساعة بالساعتين بالثلاثة ونهار كامل وإحنا نحكيه وللأسف هو حاتم الأولياء ولا هو كل واحد عنده بورتابل والصغار في بيوتهم واحد بورتابل وانعدم الحوار وديارنا ولات كنزل كيف الوتلة السالة ولات ريسبسيون إذا فيها واحد زوج سيد بورتابل
2: وإلا والكلنا راهو خويا محمد باش
4: ما تسمعنا كان الوجبة الغذاء أو
3: كان جمعتنا
4: كان جمعتنا زاد كل واحد حط بورتابل نتاعو
2: والله يبدا ياكل وحط التليفون باش ما تفوتوش ميساج ولا
4: الحوار وغياب الحوار وقتاش نربوا صغارنا وراقبوهم وقت اللي احنا ما نتحاوروش معاهم اعظم واحسن واذكى مقاربه لمراقبه الصغير وغسل قيمه وتحذيره
2: كلنا مسؤولون
4: حاتم اعمق مقاربه واكثر مقاربه عندها وقع وتاثير على الصغير هي الحوار اليومي خاطر الحوار هذاك شو يولي؟ يولي داخل شخصيه الطفل يولي هو المخاطب الداخلي نتاعو هو يرشده كي البوصله من خلال تكثيف الحوار انا مش نمشي ناخذ سيجارو لا اكل مره امي خاطر رد بالك بابا قال رد بالك بابا راهو قال حرام امي خاطر راهو خطر راهو يضر صحتك راهو حتى في الدين حرام الوازع الديني وينو سي حاتم الوازع الديني راهو مناعه راهو ذهنيه كذلك ونفسيه يخاف ربي ان يتكيف ولا تلقوا بنفسكم التاركه بجميع انواع المؤثرات نتاعها الوازع الديني ولا ضعيف الوازع الصحي ضعيف الوازع التربوي والاخلاقي والقيمي يا اخي احنا اغلب شبابنا النقطه هذه وربي حتى مركز معايا راهو اغلب شبابنا الله غالب يفتقر الى اطار مرجعي قيمي واخلاقي شو معناها كي صندوق في داخله كي تجي تعمل حاجه حرامه يمنعك يقول لك بالك اكل مره ابوك قال لك في قاعده كذا كذا رد بالك تعمل لك الحاجه امك ما قالت لك رد بالك اكل مره في الاعلام قالوا هكا اكل مره شنو هكا يقول لي شنو عنده اطار مرجعي يمشي يرجع له لانه وياك في المغازه صغار عمرنا 7 سنين حتى انا ولا انت قلت كي نسرقوا بالك شوكولاته انت غردتك الشوكولاته وسرقت وانا مشيت رجعت الاطار المرجعي القيمي تاع الصندوق قال لي لا رد بالك هذه حرام ما سرقتش علاش خاطر انا عندي اطار كله قيم كله ريبير كله معايير كله
2: بعدنا عادين خويا
4: محمد
2: بعدنا
4: احنا به خويا حاج باش نختم في النقطه هذه بربي ما غير حوار كيفاش تحب الصغير عنده مخاطب داخلي واطار مرجعي قيمي واخلاقي ماهوش في الاعلام ما يسمعش الراديو ما يسمعش كذا ما يسمعش برامج دينيه ما يسمعش برامج اخلاقيه ما يسمعش برامج توعويه ونهار كل في التيك توك من الغرب والغناء والراب على الدروك الراب كان اغاني نتاع دروك اكل في التيك توك ممنوع. نهار كل
2: احنا ممنوع
4: تاثير بعض للاسف بعض الاذاعات بفهم راه شو يعطي مشروعيه كيفاش اغاني نتاع راب على الدروك والزقله ودرا شنو فما اغاني راهو نقعدات انا كاطار
3: شكل كلام زين
4: كيفاش تبدل وكيفاش ما تفتحش طاش يعمل هذاك ما هو غايب عاد هو فارغ من داخل شقف فارغ صغير ويجي يطلع لك غنيه نتاع عدرو يقول لي اه دروك صار هكا هو في شيخه يعطي مشروعيه
2: روحه المشكله راهو صغار المشكله مش اذاعات برك المشكله راهو التيك توك راهو فيه الهم الازرق الكل
4: ايه يزمه
2: راهو التليفون شفته من عمره راهو 8 سنين وسبع سنين راه فيه يبدا سكرولي في التيك توك يا رسول الله وامه تعطيه التليفون باش يسكر
4: فما برشا
2: احنا قبل خويا الله يرحمه الوالد قبل تقول رئيس دوله في دارنا هي الخطابات هذه ما متأثر البرقيبة الله يرحم
0: توجيهات الرئيس عطيكم
2: قسما بالله ساعة نفطر مع بعضنا كنا محلين أخوي طاولة هذيك الرحمة لا عندك الفطور وعندك العشاء ديما ساعة فرد طالب.
4: العائلات
2: تونسية. معناش لا تليفون.
4: كل أغلب العائلات تونسية.
2: خل نقول لك شي قول لنا.
4: نفطروا حتى في القاعة في الميدا.
2: بابا كان.
3: حسرة.
2: بابا كان صاحبنا الله يرحمه وصعب هو. كيشدني بالسبتة ما يخلي فيها شيء. ومانيش قاعد نشجع تو تبدلت معناها تبدلت الأمور أما أنت ربيت بالسبتة. وطلعت راجل لاباس الحمد لله. نحكي قبل. يضرب استنى استنى. شي يحكي معنا خويا محمد. بالرغم وكل الاحترام وكي يدخل الله يرحمه محمد تخلي الرحمة ليه مدير سبيطار وصعيب وكوراكت يحكينا يقول لك يا ولدي نحكي وصغار يقول لك تمشيش يجيك عمي مثلا يقول لك اقعد في حجري تمشيش يمسك وما تقوليش قسما بالله
4: هذا هو
2: يمشيش كذا يمشيش يرمي ديه يمشيش مثالش خلنا نتكلمه الله معناه هذا هو مدرس كان هو مربي في دارنا
4: هذا هو الحوار هذه
2: أمي كانت تحط لي الفلفل كي نقول كلمة زايدة هلا غالب ساعات قبل في الصغر تعلمنا من الشارع زايدة كيف كيف وين مو احنا أما أقل أقل برش تحط لك الفلفل الفلفل هذا حتى الفين شفاف يظل يدلتو مدغدغي وربونا ربونا بالحق اني نحشم مستحيل نقول كلمه توا في الشارع مستحيل انا قعدت
4: ما نمشيش معاك للعم يا حسب المدارس
2: يا ودي نحكي قبل نحكي قبل يا اخويا
4: انا كيف انا ضرب وكل واللي يقول بالعصا وبست عندي انا غلطين برا شوفهم
2: يا اخويا انا تربيت
4: لكن برا شوفهم كلهم عقد
2: أنا مش معقد
4: لا كلهم معقد نحل عليك الكتاب تعطيك معقد
3: ليه
2: والله
4: ربنا العنف لا مش الحوار هذا
2: يا قلت لك عاد يعمل بينا خطاب كامل ويحكينا ويحكي حتى حاجات هذوما اللي تابوه لا تدخلوا عليهم تابوه تو ولا يحش ما يحش مش منا قبل كان صاحبنا
4: احسن احسن عقاب للصغار هو الحرمان نحيلو بورتابل تو ولا تو يا
2: انا حالة مشيت حالة حالة تلفزيون في بلاصه
4: لا حالة برا ما صحاش
3: نعطيك حكاية فما شكون عمل نفس لاكت ولده خرج من الدار شو تعمل انت
4: نحرم نحرم ولو وقتي لكن نوصي ونعمل ميثاق بيناتنا وتعهد بيناتنا علاش فما راهو فما برشا اساليب ذكيه تربويه ما كنا ما نجحوا ما نخليش سيكاتريس مدى الحياه في تعفيل في الملح ولا سبته لكن نطلعوا راجل باش بتعزيز
2: اقتصاديا تو نحكيوا شويه هل الام والبو ينجم انا قبل امي حيه وربي طول في عمرها ماهيش قاري وضحش وربيتنا احسن تربي مثقفة أكثر من ملا توا بالتيك توك هذوما ولا كذا وربيتنا ومن القرين أمورنا واضحة ديما نمشي للأن قديم شوي يا خويا توا توا أمي كانت ما تخدمش في الدار معناها لاهية بينا لاهية بينا وبالماكلة وبينا خاصة معناها تربي فينا وتعس علينا وعرفتك الدجاجة تبدأ إحنا خمسة أولاد تبدأ حاطتهم تحت الشنحات تبدأ خايفة خايفة عليهم ايه الحمد لله اما توا اقتصاديا فما راجل ينجم يخرج توا معناه يكون عنده شهريه برك في داره يخلط توا المراه والراجل يخدم في زوز خدم
4: شو
2: تقصد سيدي فهمت لا جوست باش هي تدا نقصد بعد انت باش تجاوبي جيت ما نحبش نقول تلوم تعذر اما البو والام همش قاعدين يقعدوا في صغار مع صغار يحطوهم في الروضه وان شاء الله الروضات او كريتو معناها فما روضات خارق العاده وفما روضات كما شفنا البارح الفيديو او كسكروها
3: يعني بدون رخصه
2: وبدون رخص وهذه وين وين السلطه وين المسؤولين وين الدوله زاد برشا تسيب
4: من دام سكروها فما سلطه
3: هاي بعد كسر الفيديو
2: كسر الفيديو عند عام تخدم تو من غير رخصه
4: فما منها كثير
2: اي صحيح به قالوا له وقتاش وين باش يتربى عندهم هذوما فهمت معناها تبدلت الامور على قبل خويا محمد
4: حتى هذه نقطه حساسه جبتها
2: ما يسالش خويا اعطيني
4: الظروف الاقتصاديه والضغوطات الماديه الرهيبه المسلطه وغلاء المعيشه والمسلطه على العائله التونسيه اجر المراه والراجل باش يخدم هذه عندك حق فرصه نتاع الحوار مع صغارنا ولات قليله برشا لكن صيحه فزاع نسرقها كالساعه والساعتين إذا دبر راسك صرف نحاها من المسلسل نحاها من التيك توك نحاها من كل شيء ومسلسل قلوب الرومان ومسلسل تركي نحاها وسرقها إذا أنت واعية يا ولية بطبيعة ويزمك تكون واعية أمام هذه الطيارات
2: ومن الصغرة من الصغرة بمن عمر أخوي محمد من عمر
4: من سنة هو علميا من 0-8 سنوات يكتسب الطفل 70% من الشخصية متاعه يبو قلب الحرام والحلال والباهي والمشباهي وكل شيء هذا الإطار المرجع القيمة يتكسب 70% وبعد 30% وين؟ بعد فترة الطفولة أنا هي المراهقة الأولى والمتوسطة والمتأخرة وصل 15 سنة كي الصلصال كان نشكله فيه كي نتحبه ولا يابس ما عادش نجمه نغيره هذه السلوكات والشخصية إلا بصعوبة جدا كنا بمرونة وبسهولة
2: نقول له صعوبة بابي عندي لك الفيديو بابي خنصمعك مخدرات جديدة تو طلعت
4: مخدرات ما هو
2: لحظة تو اسمع بشدوخ
4: والله ما سمعنيش
2: لا يزم يسمع العباد هذه داخل لتونس خويا
4: اكاديمي
2: هذه داخل لتونس مازالوا ما سمعوش بها اسمع نختار
5: يغزو اوروبا مادة بدون لون ورائحة لا يكشفها التحليل تسقط الفتيات فيستيقظن على الفاجعة ويكتشفن تعرضهن للاعتداء ليس مسحوقا او حبوبا بل عقار على شكل سائل عديم اللون يطلق عليه GHB مهدئ قوي يمنح المتعاطي شعورا بالنشوة الزائدة زهيد الثمن لا يتخطى سعره 50 جنيها استرلينيا عبوة 100 ملي يمكن استخدامها على مدار أكثر من 50 ليلة كل هذا ساعد على انتشاره بين فئة الشباب إذ يضعون القليل منه مع المشروبات الكحولية ثم يغيبون عن الوعي يباع المخدر بسهولة في متاجر السجائر الإلكترونية ولا يكتشف حال إجراء تحليل السموم لكن حال تعاطي جرعة زائدة تفقد الفتيات السيطرة على أنفسهن بشكل تام فتستيقظن لتكتشفن تعرضهن للاعتداء وهو ما حدث مع فتاة تبلغ 21 عاما رفضت الإبلاغ عن ما تعرضت له خوفا من خسارة وظيفتها فبحسب ما ذكر ديلي ميل تصبح السيدة في هذه الحالة غير قادرة على الحركة لا تفرق بين الواقع والخيال تشعر أنها تتعرض لشيء ما من دون القدرة على إيقافه عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي GHB في بريطانيا بلغت 30 حالة خلال عامين بينما بلغ عدد المتعاطين ما يقرب 18,000 شخص بحسب وزارة الداخلية
2: GHB اش قولك هذايا تخلى لمصر وقاعد فما انباء يقولوا تخلى لتونس والله اعلم يلزم ساعة ما زلنا ما نعرفوش اما هذايا طونكو موجود في الاوروب وعقار صغير يظهر كأنه دوام تاع زريقة معناها يصبوا مش كان هم يقولوا الالكول خاطر اكثريتهم بناتهم يشربوا الالكول اما احنا صب منه شوية في جو دورانج الطفلة مثلا يخرج معها القهوة ولا الاغلبية يستدعاها للدار خلنا من نحكي يصب لها شوية فكر العقارة ذاك تولي ما عاش تفيق بروح ويصير اللي يصير ويصير اللي يصير وبعد وشوف قديش معناها شوف قديش من حالة هذه في الانجلتير معناها الا هو يقول القائل اسهل الحكاية هذه معناها رانا في معناها يلزم
4: انواع عديدة ومتنوعة
2: وخطيرة وخطيرة جدا
4: كل نهار نسمع
2: والتمبريل تحت اللسان
4: الحل الوحيد تكثيف هذه هي الحملات التحسيسية والتوعوية سواء في التلافز ولا في الاعلام ولا في المعاهد ولا في دور الشباب ولا في المنظمات وحتى القنوات التلفزية منهم قناة التلفزية صاحبها رب خلانا كالنفسات كان استغلها في حملات تحسيسية كما شيء هذا للشبيب بخير يعني معناها احنا حتى القنوات التلفزية مطالبة بحملات مكثفة تحسيسية حتى كي توريهم انواع المخدرات هذه وانواع الحرام شو الزرقاء والسوائل هذه فهم برشا ما يعرفوهاش
2: مع العائلة احنا للأسف في الحقيقة عنا تلافز مانيش باش نسميهم برامج تافهة وتافهة جدا وهابش نقول لك الواش على خطرة كلها تجارية معنا شفت احنا مثلا إذاعة كان نجيب تو ونسقر موز مثلا مش عنا فيه فما المحترمين ترى مش من خلطوش مثلا نجيب واحدة على لباسها كذا
3: ومحتوى تافه
2: ومحتوى بتاعها تافه تشوف نسبة المشاهدة تو والاستماع تطلع نجيب رابور مثلا أنت تشوف قديش تطلع نجيب واحدة ما تعالكت مع صاحبها مشهورة ولا أنت تشوف نسبة الاستماع.
0: نسبة الاستماع ليش؟
2: باش يجيبوا بالشها.
0: باش المستشهد يجيوا.
2: إيه.
0: هذا أعطيني الإشهار العمومي. أعطوني قوموا بدورنا كعلاج.
2: صحيح.
0: أعطيني الإشهار العمومي. عندك التونيزير وعندك شركة الملاحة البحرية وعندك وعندك وعندك وعندك. اليوم التلفزة الوطنية هي عاملة حملة تحسيسية في علاقة بالمخدرات في إطار مشروع حكومي كم احنا مستعدين جراتويتمون، لكن ايش عطيني اعلام معناها اشهار عمومي كيف الناس انا نتعامل مع الناس عطيني كيف
2: التلفزة الوطنية نازلين علينا
0: فهمنا
1: مش
0: تذبحنا
2: يعني لا شوف البث احنا بقداش قاعدين
1: نخلص السلطه ويقعد معناها مؤثر مباشر وغير مباشر راهو كي نكسفوا من هذه الحملات سواء الاولياء وحتى الابناء والاب.
2: ما زاد كان فما عنا زاد دور الهيكل هي التعديليه زاد ما عادش عنا هيكل تاولا زاد احكي كما تحب معناها فما برشا حاجات يلزم الدولة زادة تعطي قيمة وتدعم الأعلام وتدعم باش الأعلام النظيف والمريقل يعوض وينجم يقاوم إلى قاعد يصير في الفهد ديجيتال هذي رأوا الصفحات ولا هذا ينظر مثلا أنت قضية متاع الطفل هذي ربي يفرج عليه اللي هذا عمل مش محتوى دقيقة تقتين تلقى محتوى وينظر ولا حاكم تحقيق ولا بوليسي ولا اللم ظاهرة في فيديوهات ولا هو ما يجيش
0: شوف
2: يهبطوا بربي دقيقة يهبطوا في فيديوهات الطفلة كم وكوا عاملة بيرسينج وترشو والآخر يقول لك خاطر هي معناها لبستها والآخر يقول لك ترشو والآخر يقول لك يا رسول الله أبريتو من الأخر من الأخر من الأخر 15 عام قاصر شكون المسؤول بعد وشكون شو صار وما صارش واللم مسؤولة ولا مش مسؤولة ولا اللم باء ولا مش عليها ولا كذا يا اخويا اصبر ما صار الله حتى بعد يظهر كل شيء بالرغم اني نعرف التفاصيل الكل اكثر منهم هذوما اللي قاعدين ينظروا كل صدقني التفاصيل نعرفها من جهات رسمية
3: سيحات
2: انا اتحسب التفاصيل ها باش نقولها لكم ما نحبش نحكي فيها
0: اي هو بالاساس خويا حاتم حتى المستمع معنا ما يبداش احنا راهو صحيح في الاعلام ماناش رمز للحكمه في الاعلام حتى في الاعلام عندنا راهو برشا حاجات وعندنا الاخلالات وغيره ما نجموش نمثلوا كدور الحكمه والوعد لا لا لا ما شاء الله حتى الاعلام عندنا حاجات تشرف وما تشرفش الموفي حملات توعويه تخضع لثلاثه مراحل وهذا اللي نعرفه سي محمد فما اللقاءات المباشره اللي تنجم تصير ونجم تعملها برشا هيك فما الملاحق والمنشورات سواء كانت المسموعة أو المرئية أو المقروءة فهمني وفما كذلك الأنشطة الميدانية اللي يمكن وقتها الشباب والرياضة والتربية وغيره ويمكن الصحة معهم قافلات اكسترا اكسترا يريد في ثلاثة توجهات هذا أو ثلاثة مسارات هذا الإعلام عنده فهم دور
2: أكيد.
0: وقادر أن يقوم بدور ودور مهم جدا
3: فهمني
0: فبالتالي احنا مستعدين وحاضرين شن نمارس ودورنا احنا وطنيين وموجودين وقائمين الذات واللي اتفقنا فيه واللي ملتزمين به فهمني انا ما اليوم في الحصه تاع اليوم اللي دار كل موجود اللي ملتزمين به باش نتصلوا بمستشفى الطاهر الصفر واذا كان عندهم القسم مفتوح في علاقه بالادمان سنعلن عليه وذا حق للمستمع
2: في اذاعه المستقبل
0: اي باش نعلنوا عليه ولو لازم الامر نقوموا بحمله في علاقه بالجانب هذا وكذلك باش نقوموا بحمله اخرى في علاقه بتعاطي المخدرات لو فما حاجة جاهزة على المستوى الوطني سواء كان في الإعلام العمومي ولا غيره طبعا نشوفوا كيفاش نعملوا ومساهمين في هذا المجال ومساهمين في هذا المسار
2: نخرج فاصل إشعاري باش نجموا نعيشوا شوية
3: نتناقشوا
2: ونكملوا المخدرات
6: La suite après la pause. C'est la pub.
7: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
6: Retour du programme sur votre radio.

0: 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل الموسيقي وعودة لبرنامج القنص.
2: مرحبا بكم الناس الكل. أنا عندي أنا موضوع حساس وزلنا نقل ديما نحكي فيه. نستنى تليفوناتكم على 93-213-219. مثال شاركونا، مثال ادخلوا معنا في نقاش. لكم أنتم راهو الأولياء غير وكل معنا. مرحبا بكم. عنا تليفون،
1: عنا تليفونات،
2: عطينا تليفون.
1: ألو،
3: ألو عسلامة.
2: مرحبا،
3: عايشك.
2: مرحبا بأختي،
3: عايشك بس لا فيك.
2: أيوة
3: والله عندي مدة نحب نتكلم، فما موضوع مقلقني برشا.
2: جست مانيش نسمع فيك مليح، وبرا تكلم في بلاصة باهية وعلي صوتك شوي. ألو،
3: ألو،
2: أيوة نسمع فيك توا.
3: بنتي تقرأ في كليش.
2: أي؟
3: طيبو.
2: برا ما منسيش تو، ماذا بينا منسميه وشان منسيش برا.
3: سمحني.
2: أي الحقيقة ماذا بينا حتى اللي بشي تدخل وما نسميه وشديما، لا أسادة لا بلاصة لا حتى شيء، احنا نحكيه في المطلق.
3: والله أني ظاهرة وكهو.
2: أي منسيش منسيش منسيش أختي، يحكي يحكي، أنا حكيت عليه حتى أنا كوليج يبون وكوليج باللومبروز وكوليج برشا كوليجين منسيش. على كل
3: فما بناتي ثلاثة ولا أربعة بنات ما يقراوش غادي، كل عشية وين نوصل بنتي نرى مغاد حكاية 16-17 سنين.

0: وقفوهم الا ما تبلغوا عليهم انتم راهو مدام راهو حتى المواطن الرقيب يلزمه زاد يكون فعال زاد في الحكايه هذه. مريك
1: انا نحب
0: جوج
1: نحب نلقى حل
2: لاني نشوف كان نجم نبلغ ما عرفتش
1: نبلغ
0: معناها عادي نبلغ ما قلقنيش. هما معناها عمرهم ما يقراوش الغادي معناها يقراو في بلاصه اخرى ولا ما يقراوش جمله ولا لابسين طبالي حسب رايك ولا شو هما؟
1: والله اني حسب رايي ما يقراوش
0: على خاطر
1: معناها ما عرفتش
0: وشو يتبوربوا على الاخرين شو يعملوا ما يفسدوا فيهم ينجموا يكونوا يبيعوا ينجموا يكونوا برشا حاجات معناها
1: هذاك انا جوست سمع على خاطر اني ريت والله والله والله
0: صادقه
1: ورات وليداتي قالت برشا هي طفله كان زايد وعندها اولاد حين راهو فيهم مرجع وراهو ولاد مازالوا ما يقراوش غاديك والله في تو دانكو رمشت عين يقرمتش خرجت هكا من جيبها وفي عطاتهولو
0: ايوه
1: من بدا معناها شنو فما حاجه تخوف معناها الحقيقه والله
0: يا ودي تتكلم بالامام ما يصيرش خلي ياخذوا فكره الشعب التونسي هذا خلي ياخذوا فكره شنو قاعد يصير قدام المعارض خاطر نحكيو فيه هذا هو راهو موجود موجود معناها معناها تقول فيه راهو موجود في العديد راهو قاعدين يشدوا تو شدوا طفله تروج قدام المدارس في بلاد اخرى مش في المهدي اما شدوا الكلام اللي تقول فيه موجود ولذا انت مدام نصيحتي ليك برحمه والديك لا تسكتها ال 197
1: شو نعمل والله العظيم
0: ها واش تعمل
1: المدير يخرج والله المدير اليوم صباح ريتو بعيني يعني يقول لهم انتم اش تعملوا هنا ويطرد فيهم والله
0: يطرد فيهم ما هو زاد ينجم يكلم الامن زاد
1: كيك ما نعرفش
0: تعرفش تعمل انت
1: ما نعرفش
0: كان تنجم صورهم اما ما تهبطش ما تهبط حتى شيء واعطي للامن واعطي للامن اسمع كلامي عندك ال 197 الامن راهو يقوم بواجبه راهو في تعليمات هذه راهي ما فيهاش حتى حديث من رئيس الدوله جمله ومن وزير الداخليه ومن رئيس المنطقه لهنا ومن غيره ومن كل راهم عاطين اولويه قصوى لهذوما اللي قاعدين يبثوا في الفوضى قدام المعاهد والداخلين على المعهد هذاك ولا المدرسه وغيره موجودين قاعد ينقص الشيء ما احنا نعاونوا احنا هذوما من دامهم كلام قاعدين فاش قاعدين يعمل كلام زايد وضرب ومضروب وتبوريب وموجود يعني راه في اشكال زاده كيف المشكله صدقوني اللي تقول فيه المدام فما بنات ولات اقوى مذكوره في راهو
1: المشكله والله
0: ما تنجمش تحكي معاها والله ها باش نقولها اللطف في صاير
1: ربي بقى علينا وليداتنا
0: ربي بقى علينا الستر باش تقول لي هذوما كيما كنا نحكيه والديهم وين
1: هذيك هي المشكله هو ما يقراوش غادي كيفاش تعمل يعني ماشي كلام غادي كيفاش تعمل
0: ولا ومش حتى شي يعملوا برك هاك قلت لي معناها كلام زايد وغيره وعملنا
1: كلام زايد والله
0: حاده
1: اني لا خلتني شوكي الحقيقه هي كيفاش عملت هكا في تعفيفه ما نعرفش والله لا نعرف شنو خرجت من جيبها ما ريتش
0: ما تستغرب شيء اما هاني انا نصحتك النصيحه خاطر فما امن في البلاد وقاعدين يخدموا الحقيقه واني نعرف على خاطر اني بيدي راني ما نسكتش انا مواطن كيفك كي راه حاجه راني ما نهبطش ومش كل شيء يهبط اما يا خويا كي راه حاجه تضر راني مواطن زاد نعتبر روحي مواطن صالح ما فيهاش هذه خاطر هذوما باش يضروا غيرهم بربي مدام عن شختي تعمل مزيان راهو هما راهم لا يقولوا لا انت شكون لا يقولوا حتى شيء راه فما سريه تامه يخدموا خدمتهم يتصرفوا انت حاول شدهم بالبروفه شدهم بالبروفه بتصاور بفيديو بحاجه واعطي الامن وتفكرني
1: بيه الله يبارك
0: وربي يخليك وبارك الله فيك ويعطيك الصحة على التدخل
1: وسامحوني
0: لا بالعكس مواطنة واعية انت يرحم والديك احنا ماذا بينا
1: والله يعني كما نشوف صغار الناس معناها والله حبيت
0: نعرف ماني طالب زاد بالكاميرات المراقبة قدام المعاهد راهو الكاميرات سيرفيونس في العالم اجمع تو تطورت ولات بالانتليجونس ارتيفيسيال
1: بالذكاء الاصطناعي. ما فماش كاميرا وكل كاميراتش
0: لحظه. ما فماش الاكثر ما فماش بربي كي تصير حادثه كي من هكا شو ولا باش يضمن اكثر من واحد ساعات تلميذ يصور ولا حاجه ولا كذا وبالصوت.
1: خاطر هي زاد الفازة واحد تبدي مش متوقعها باش يشد تليفون يقعد يصور هذيك انا
0: شفت احنا الكلنا يلزمنا نكونوا مواطن رقيب وبعضنا يد واحدة ونحاولوا معناه نقضيه عليه.

0: الآفة هذه نقضيو عليها، أما كان نخليهم على معناها هكا نخليهم يعملوا على كيفهم، رانا ما عندنا وين نوصل. يعطيك الصحة أختي الغالي.
1: عايشك.
0: اللي يحب يتدخل بربي يتدخل معنا، زاد راهو مواضيع كيف هكا كنا نتعاونوا عليها. خويا محمد بربي عافاك.
2: نحب نشكر السيدة هذه اللي طلبت، هكذا يمكن أن نقضي ولو جزئيا على هذه الآفة أمام المدارس. هذه مواطنة واعية ومدركة لخطورة هذا الشيء، خايفة
3: ترعش.
2: احنا الامن بتاعنا ما شاء الله ما هوش مقصر، لكن زاد في حاجة لمواطن واعي باش يقدم له يد المساعدة حتى بواسطة الاعلام عن الجريمة.
0: الامن ما هوش مقصر، ما قداش منه الامن خويا محمد باش يحط لك قدام كل دار قدام كل
2: كذا. هذه المواطنة كمان هذه الواعية والمدركة لخطورة هذه الحركات المشبوهة، ماذا بينا مواطنين يكون كما قلت لك المواطنين كل سنة
0: 197 واش مجبور
2: مواطنين كل سنة الأمن ما يسكتوش، والأمن مش يجيك على بلاصة أكيد، يعني معناها المقاربة الأمنية راهو عندها تأثير كبير وعندها نعم، لكن المواطن لازم يعاون الأمن
0: راهو هفر عليكم، راهو كي ترى خلالك من هذايا راهو حس على صغارك، راهو انت معناها خويا راهو شو باش تدخل انت باش تضربها، انت باش تبص باش تمشي تقول لها ربع كلمه باش تسمعك ما تكره وباش تتنجم حتى تتهمك وتصورك وتضر انت. خويا فما امن، فما امن، هذيك هي خدمته، خدمته باش يحمينا. انت تكلم ال 197 ما جاوش، بعد فما حديث اخر، اما مستحيل 197 ما يجيوش على خاطر هاو باش نعطيكم كل شيء. راهي مكالمه، كل مكالمه مسجله عندهم، راهو كل مكالمه كلمها 197 راهي تتسجل ويحاسبوه، لا قدر بعد تصير حاجه هكا ولا هكا، راهو هاو باش نعطيكم اكثر حل واحسن حل. ال 197 راهو مستحيل يوصل تليفون ال 197 وما يتدخلوش، خاصه كي تبدا حاجه معناها لازمها تدخل فوري، ما فيهاش حديث. وهم يخدموا خدمتهم، فما اللي يدخلوا فوريا وفما اللي يحلوا بحث صغير من البعيد للبعيد، هذيك خدمتهم، خدمتهم هذاك هو الامن. احنا نعاونوا. فما تليفون
3: اي سي رضوان.
0: سي رضوان مرحبا بك.
4: بخير سي حاج،
0: صباح الخير. والله بخير. الحمد لله، الحمد لله،
4: هاي الحمد لله. حاطين هو انت في ذمه مثل الاولى حي زقنا ابتداء من مدرسه زقنا ووصولا الى غرب الطريق مدخل رجاء. والله الوضعيه مذهله، يلزمنا مخفضات سرعه، الكراب جي طايره وكثر راس صغار وناس صغار وكل شيء، ان شاء الله ربي يسهل وبرك. والمساله الثانيه تاع المخدرات، معضله المخدرات وما ادراك المخدرات.
0: ربي ابعد عن الريح برحمه ابوك خويا نور. ابعد عن الريح، ابعد عن الريح.
4: حق الطريق اذا كان تعطيه حقه الامور تولي لاباس.
0: شو معناها تو حق شكون؟
4: حق الطريق، طريق غض البصر، غض البصر، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، رد السلام والكف عن القيل وكثره السؤال، هذاك اللي خلانا بالحق في مشكله كبيره والمخدرات وبنات حافه تنخر المجتمع صراحه. ربي يهدي برك.
0: معناها تقول انت بعتنا على الدين.
4: بالطبيعه.
0: اي بالطبيعه قلناها حكيناها، هذاك اول حاجه، اول حاجه. عندك برشا ريح يا سي رضوان، يا سي رضوان، يا سي رضوان.
4: ايه.
0: عندك برشا ريح، ابعد عن الريح، ماناش نسمعوا فيك راه.
4: والله انا حتى تسمع فيا توا.
0: توا سافا اي.
4: حاطين قلت لك نجم توا كامله.
0: والامور الغادي بربي بعد المدارس الغادي في الزقانة وكل شيء، فما شويه هيك داخلين على المعاهد وكذا ولا ما فماش؟
4: والله احنا في الزقانة لا باس، ما سمعتش فما حالات
0: مش على الحالات نتاع المخدرات، معناها فما اللي ما يقراش الغادي يجي بعد المدارس ويقلق شويه ما يقلقش.
4: لا احنا ما فماش الحمد لله، ما فماش الحمد لله. اما تخاف انت الداء يستبحل، استبحال النار فيها شيء، هذاك اللي يخوف،
0: وهو اللي ينزل برشا جرائم المخدرات هذه. هي الداء، هي الداء.
4: عطيني وربي يهدينا وربي يسترنا الدنيا واقفه.
0: امين امين اخوي امين.
4: هاي نهارك طيب. هاي
0: نهارك طيب. عنده الحق راه في حكايه المخدرات. لي رونتيسور
2: ما فماش غادي. فما واحده قدام مدرسه زقانه كبيره وجاري من اطراف الله موجوده، اما بعد المدرسه ما فماش. برشا سكان مسافه سكانيه رهيبه بدون اي مخفض سرعه.
0: اي هما توا المشكله قبل كانوا يعملوا في الدودان، الدودان تبدا هكا عاليه ما يراهاش الكهرباء ترتاف. تو كيما الرونتيسور اللي عملوه خدام لي سي تكنيك ويعطيهم الصح.
3: باهي
0: اما يلزمو يتدهن راهو، يلزم حاجه تشعل فيه.
2: صحيت.
0: راهو متظاهر حط لي بلاكه زاد قبلها زاد فما مخفض سرعه.
2: اي يعطيك الصح.
0: نتصور باش يعملوه هما الحكايه هذه خاطر زربوا هكا، اما فما زاد قدام لومبروزو يلزم كيف كيف قدام المدارس الكل خاطر جاو التجهيز في وقت من الاوقات قالوا احنا نحيناها حكايه لي رونتيسور. لا يا خويا العالم اجمع، العالم اجمع. موجودة لي رالونتيسور اما فيها دينارو، معناها تطلع هكا وبعد تمشي مستويه شويه وبعد تهبط وتبدا بالالوان وتبدا قبلها بلاكا وتبدا كذا باش على خاطر طايرين الناس. وبالحق فما برشا حوادث صارت راهو في الحكايه دي. راهو اي مدرسه يلزمها المخفضات نتاع السرعه. انا يعني حتى مع في الكورنيش والله والله الجري اللي يجريوا فيه
3: شيء كبير،
0: شيء غريب. راه الكورنيش واسع شويه وياسر جري، يلزم راه المخفضه هذاك. معناه النداء للمسؤولين راه حمايه المواطن راهي مهمه جدا. راه موتوات تجري برشا، راه الكراهب تجري برشا خاصه في الليل. بالرغم فما دوريات فما كل شيء اما ديما قلت لكم قداش منها. ويلزم لي كاميرات سيرفايون يا خويا. انا في بالي الحمد لله ان شاء الله قريبا جدا باش يصير الموضوع لا وقاعدين يخدموا عليه في المهدي
2: ان شاء الله
0: وباش يفرحنا برشا.
3: اي سي محمد
2: ملي بالنسبه لمخفضات السرعه ربي اكل جمعيات نتاع السلامه المروريه وروحها في كامل الولايات ربي امشطوا شويه امشطوا شويه واعملوا حملات تحسيسيه ودهنوا هذه المخفضات وشاركوا البلديه وتجهيز وما تابعين
0: تجهيز فما بلديه فما تجهيز
2: وشاركوا البلديه وتجهيز في هذه في هذه التظاهرات وجيبوا شباب وجيبوا حتى التلاميذ نتاع المدارس نحسيهم بضروره هذا الوعي نتاع السلامه المروريه ويزينوا ويساهموا في تزيين هذه المخفضات باش يحسوا بالحق اللي هما شاركوا ولو من بعيد حتى في في, في الحد من التقليص من من من من حوادث الطرقات. انا يعني هذه بالمناسبه يعني بربي الجمعيه الوطنيه سلام مروريه وفروحها في كامل الجمهوريه بربي حاولوا باش تضاعفوا انشطه نتاعكم الجهويه في تلوين وتزيين هذه المنخفضات باش الناس يشوفوها. راهو لونها ولا كيلو كياس، راهو والله انا نشوفوها في اثنين ما نشوفوها جنة تسمع كتب النطخة ما تعرفش منين جات.
0: هذيك المشكلة
2: والله العظيم 90-80% من المخفضات ماهيش مديونة وحتى
0: كان يلزمك اللوية هذيك قال تشعل تضرب فيها الضوء وتشعل قبلها
2: وتكون فما مداومة. علاش كل مش كل شهرين ثلاثة ندى لهم شو مشكلة شو تكلف هو عندنا العمل وعندنا تستل الدهن وشو عندنا
0: يا صديقي يا أخويا محمد احنا قاعدين ندهنوا في دهن ماهوش باللي نورم انترناسيونال.
2: أيوة.
0: في ساعه ما في ساعه ما راهو البرا ولا يعملوه بالاصفر والكونتور نتاعو بالابيض ودهن سبيسيال يقعد برا. انت كي تسافر برا تقعد داخل تدخلش بيه هذا ديما جديد. راهم عنده حتى كي يطفى شويه يدهنوه على خاطر هذيك راهو باساج بيتون وغيره راهو مهم جدا احنا ما نحترموش فيه زاد حتى عقليتنا خايبه. عقليتنا خايبة احنا لا غالب لا نحترموا بعضنا لا نحترموا باساج دو بيتون لا نحترموا النظافة لا نحترموا حتى احنا اكثر معنا احنا زاد الشعب كله يلزموا ريسيكلاج كامل معنا يلزمنا بالحق فورماتاج مش ريسيكلاج فورماتاج المخاخ راه ولا تقول فيه راه ولا الاعتداء على القصر الصغار جملة كبير وكبير زيد. ديما نرجع لك يعني للتيك توك وغيره اللي جو فما جو خويا محمد اسمه روبلوكس تعرفها سمعت شي بها؟
2: لا
0: يا سيدي فما جو توا توندونس عند الصغار ويلعبوا فيها الصغار اسمه روبلوكس يا سيدي وبرشا راهو نعطيك في عدد مهول من الصغار يلعبوا فيها ومغرومين به منها مرحله خويا محمد أتنا تحب نوريك تنوريك خاطر عملت نيت أو مرحلة من المراحل ما هو يمشي من المرحلة لمرحلة كي يربح المرحلة ذيك يزمو يعفس اللطف يا ربي واللطف يا ربي على كتاب القرآن
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قسما بالله وتنوريها لك
2: اي اي كي شروط اللعبة
0: اي يا سيدي تمنعت في مصر تمنعت في الأردن تمنعت في وين تمنعت يا خويا ما لازم نفيقوا احنا زادنا في
2: بالمناسبة سي حاتم والله الأولياء في اعتقادي الأولياء والمربين الآباء والأمهات والمجتمع المدني وغيره يلزمهم يعرفوا هذه الألعاب ويطلعوا
0: عليها
2: تداعياتها السلبية ومدى خطورتها.
0: نعطيك لي تاب الأخرى
2: ماذا بينا نعرف باش ما يعيبوا
0: خلينا نصدق نظمه ثم المرحلة الأخيرة شو يلزم الطفل الصغير شو يعمل باش يربح يلزمه ينهي حياته
2: باش أزرق
0: باش منقول
2: الأزرق
0: أقوى هذه
2: تستدرج هذا
0: هذه فاتتها بدرجات
2: تستدرج إلى الموت يعني
0: فاتتها بدرجات
2: هي المراقبة
0: المشكلة حاجة أخرى الصور المتحركة بيدها فما نساء تحط صغيرها ما تعرفش قال له غالي احنا يلزمنا نوعيهم علاش احنا قاعدين نتكلموا اليوم صور متحركة بيدها في التلفزة وفي اليوتيوب وغيره فعل مثلي وليد في وليد بنية في بنية برحمة بوك انت مصطفر شو بشتغل معنى انت شفت اللي نحكيه عليه ويزمك تحكي معاه من لحظات في سد كل شيء يحكيه على على المخدرات يحكيه على الدي يحكيه يا اخوي راه خطر وخطر يزمك تعرف اش تعمل فما تودي زابليكاسيون اخوي محمد اقل شيء نجم تحطها ليك وتحطها لصغيرك تبدا ترى فيه كل شيء وين يدخل تبدا كل مروار
2: لازم اليات ذكيه نتاع مراقبه مراقبة لأولادنا
0: لازمنا نتطور ونتطور واحنا الأولياء لازم تتطور مع التطور الرهيب
2: عادات متجددة تقنية وتواصلية
3: على تليفونه
2: احنا نعيشوا كي حديقة حيوانات احنا موجودين بينا
0: خلينا ناخذ تليفون خويا محمد عطينا تليفون
3: على الخط
0: الو
1: صباحي
0: صباح الورد اختي الغالية
1: صباح النور نفس كليك
0: مرحبا بك تفضل
1: عايش عايشك بربي اني اني من برج عريف مواطنة
0: نتشرفوا بيك
1: وبيك عايشك عايش خويا حاتم باش نقول لك على الفاصل اللي ما بين الكياس اليمين واليسار على الشجرة اللي في وسطهم راهو في الدورة الثانية في الدورة الأولى والدورة الثالثة تجي الدور باش تدخل الزنقة كل شيء تلقى شجر مدرقين عليك الرؤية جملة معناها الإنسان واحد كيفش يدخل بالكهرباء ولا بموتو يلزم يقدم في الكياس ما تفر بيه كان فما أكسيدو
0: لطف برغم ما هو وراثلنا على الواتساب متاع الإذاعة
1: ومعناها نحبوا حتى على الشجر برشا حاجات فيهم معناها يقلقوا معناها
0: العباد حاجة أخرى بربي أنت من دامكم برج عريف
1: ايه
0: استاد اللي عندكم هذاك الكازون تارتون هذاك
1: ايه
0: قداش عندهم ما همش قاعدين يستغلوا فيه بربي
1: والله عنده برشا مكسرين الحديد نتاعه وصغار طلع فيه كبير وصغار معناها من غير رقابة وزيد حاجة أخرى وزيد حاجة أخرى عندنا منتزه في الدورة الأخرانية في الدورة الثالثة واحدة بيت الذوق
0: شفت
1: هذاك اعتباره وكر متاع زبلة وخمج وفاء من لون والأخر
0: مشيت صور
1: يلزمهم يعملوا لهم حل
0: مشيت صورت العديد من المرات وقلت وحكينا ويجي وينظفوا شوية وبعد ما تلقى حتى
1: شيء كل 3-4 أيام 5 أيام يعملوا شوية بالتراكس وتقعد كيكك المصبة متاع زبلة مغيك وبيلاد
0: مناطق ولات سوداء ولات يرتع فساد اللي نحكيه عليه
1: كل شيء حشاك حتى الكلاب السايب أنا هركمل عنا ولا تصبحوا في الليل
0: الحقيقة برج عريف منطقة جميلة وجميلة جدا وسكانها طيبين برشا أما الحقيقة يجيوا من برشا بلايس وحتى الشباب الغادي قاعد يفسد برشا على خاطر كما قلنا ما فماش لا دور ثقافة لا فما لا هستاد هذايا بالرغم خسروا عليه قداش وموش قاعد
1: يعملوا له
0: ما فما حتى
1: حارس وما يدخلوش اللي يجي
0: ما فما حتى حاجة باش يترفوا بها الشباب الكل ماشيين للضياع وللفساد وهذا اللي حكينا عليه
1: ربي يسترنا وربي يستر وليداتنا ان شاء الله
0: يا رب العالمين عايش اختي ومرحبا بك
1: عايشك الله يخليك وان شاء الله نهاركم زين
0: فهمت خويا محمد قلت لك اللي جو هذوما ومنهم الكثير قاعدين يهزوا الصغار للمعناها هكر قريب عندك وشو فيهم اخر فيهم توا انت ماشي في بالها الولي ماشي في بالها لعبة بالك هي اللي هي فيها تشات كيما الميسنجر فيها يبدا يحكي بكم كوا مع جوار اخر مع لاعب اخر وهما شو هذوما ناس اللي بيدوفيل هذوما اللي يتبعوا صغار هذوما اللي يستغلوا الصغار ويهديو لهم دي كادو يهديهم كذا، وبعد يدخل معاه يقول له صور لي كذا، صور لي روحك، صور لي، وبعد يولي عبارة على عبيد، اعمل هكا، امشي هكا، اجاني هكا، اجا بحذايا كذا، وصار وموجود عنا توا جمعتين التالي. اخويا محمد نعطيك في تونس، في تونس وفي ضواحي من ضواحي تونس، وراجل كان روتريتي استدرج طفلة في نفس الطريقة، استدرجها صغيرة قاصر، قاصر برشا يعني 12 تقريبا عمرها، وهددها بالحكايات هذية واستدرجها، واللطف أنا عمل لي اللي عمل
2: يا لطيف.
0: آه
2: اخوي حاتم انا
0: راني تعبنا
2: اخوي حاتم. بالنسبه للاولياء حسب بعد في رايهم، هو البورتابل يبدا في الدار ولا في بيت
0: متهني عليه،
2: يبدا متهني عليه خير من
3: شر،
2: قريب ما يتكلفش ترانسبور، مش مهدد من طرف ربما الاشرار خارج المنزل، وقت اللي هو الشارع المادي الحقيقي ارحم بكثير من شارع هذا طابل الهود، على خاطر تعيط في الشارع يجي واحد يمنعك، تعيط تلقى امن يمنعك، تعيط تلقى راجل تلقى امرات منعك،
0: سيرتو احنا
2: معناتها ولا في الالعاب هذه تمشي تعيط،
0: مشكل
2: مش مراقب ونجم يلعب بيك وبذهنك ويلعب بعواطفك وبغرازك ويلعب كل شيء ما غير ما يفيق بيك حتى واحد، وانت في جنب امك في نفس المنزل. انا ديما اقولها فيسبوك ولا غيره شارع خطير جدا، اخطر من الشارع الحقيقي، يلعب حد ويفيق بيك حد، يستدرجك ويفيق بيك حد.
0: خويا محمد زاد
2: يصورك،
0: هل معقول بربي خنتفاعل معك؟ هل معقول معناها طفلة 12 عام ولا 13 ولا 14 ولا 15 وأقل
2: هو في
0: سامحني، معناها أنت في بيتها مسكر على بيتها، معناها من بالأربعة وخمسة وستة سوايع وسبعة سوايع وثمانية سوايع وتصبح بيه التليفون.
2: نرجع ونقول سي حاتم الوالي أولياء عندهم أولا فاش أولا
0: الدول الأوروبية، الدور الأول هو أول هو الولي
2: حاتم. دول أوروبية أقل من 13 عام،
0: 15 عام طلعوها ل 15
2: يشد بورتابل على خاطر بيزال هش نفسيا وهش ذهنيا وسهل الاختراق، يمكن معناها توجيهه كما يحبوا، كي الصرصار يلعبوا به كما يحبوا ويصنعوا به كما يحبوا. أولا، ثانيا إذا ساعات تقول لي ساعات الأولياء يقولوا لي سي محمد اعذرنا رانا تعبين برشا نجيو من معامل الخدمه، رانا ما نصدقوا نتبدوا على الفرش باش نرتاحوا شويه من هم الدنيا، البورتابل الوحيد والوسيله
0: انت اللي على شكون تخدم
2: الوسيله الوحيده
0: تخدم شكون تخدم صغيرات
2: صحيت الوسيله الوحيده باش ولدي يشد تركينه ويخليني مرتاحه. هو كما قلت انت حاتم نرجعوا راس مالنا هما صغار، يلزمنا اولا نضحيوا حتى بالوقت باش نقعدوا معاهم ونرجدوهم، كان لازم نقعد معاهم حتى في الفيسبوك وفي البورتابل هذا ونردو مش على
0: الشوت. يا ودي شادي معاه انت يا في الفيسبوك واحكي معاه،
2: كان لازم راقب اقعد معاه بكل ذكاء، اقعد معاه راهو شيء كبير، شو منسوب الجرائم الرقميه توا والضرر النفسي
0: والمعنوي
2: والمسكوت عنها راهو شيء كبير
0: محمد
2: في ظل غياب الحوار ويظل انسحاب
0: صديقي،
2: انسحاب كلي للاباء والامهات.
0: نعطيك حاجه
2: لهذا
0: الاخطر بكثير خويا محمد، وهنا انت باش تعطي شويه زاد حلول، الاخطر بكثير الا ما همش يحكيوا عليه ولا مناش نسمعوا به جمله، اسكت اسكت على خاطر على الفضيحه، معناها برشا صغار يمشيوا ضحيه لك الشيء هذاك وما يخوش حقه الصغير، وشو باش يطلع بعد؟ معناها يقول لك على خاطر اني مثلا مكانتي أنا معروف في البلاد ولا أنا مثلا معروف بالأخلاق متاعي وكذا والفضيحة، والأم تقول أنت بنتي تتفضح حياتها كاملة، والولاد يقول يودي فما سرية أبحاث، راو سامحوني لحظة، فما راو مش كل شيء نجم، راو الأمن ينجم يخدم لك الخدمة ويشد وكذا وما غير ما يطلع حتى شيء، راو ما هيش حكاية فضايح. شفت الوليد هذاك كان مخداش حقه وما خداش حقها، راي باش تمرض أكثر وأكثر.
2: نعم صح،
0: وانت هنا انت يا اخويا انت
2: حاتم ان الله هورتك حاجه من المسلم قدم المدارس الخمسه نتاع العشيه طلق الاباء والامهات والكراهب وكل شيء، يروحوا بصغارهم خايفين عليهم من الشارع، ميطمانوا كان يروحوا بهم للمنزل، في المنزل يشدوا البورتابل اخطر من الشارع اللي كانوا خايفين منه،
0: خاطر هذاك هو اللي هيا للاستدراج
2: والتأثير والمباشر والغير المباشر، سواء في الجريمة سواء في الدروك سواء في اللي تحب انت. يا اخي راقب ولدك كيما خاف عليه من الكياس، خاف عليه من البورتابل، راهو البورتابل عبارة على وحوش دايرة بيه وانت ماكش فايقة. يا ولي ويا ولي، هو ولدك في طور البناء وطور تشكيل الشخصية، راه ما تخليش البورتابل ياخذ دورك انت، ما تخليش الغرباء وهو ما يأثروا على شخصية ابنك. شخصية ابنك هشة، اي تيار ينجم يخترق، اي تيار منحرف دروك تطرف اسلامي تطرف اخلاقي تطرف ديني، راه ينجم يخترق فاسد مو خاطر هش من داخل انت بجلساتك وبحواراتك وبتوعية متاعك. اخي الولي، اخي اختي الوليه، راهو انت في الفتره هذه الحساسه نتاع الطفوله المراهقه قادره باش تساهم في مناعه ولدك، قادره باش تساهم في مناعه بنتك، تخلق له منسوب كبير وقوي نتاع مناعه نفسيه واخلاقيه وقيميه، يمكن ولدك وبنتك باش تنقذوا حتى انت مش محباه.
0: نعرف فاصل شهري
3: فاصل قصير وراجعين.

0: 11:43 دقيقة وما زلنا مواصلين معكم وعودة لبرنامج القنص.
1: مرحبا بكم. فما برشا تو قاعدين يكتبوا لي ويبعثوا لي في المساجات، قال لك رجع الرافل. الرافل كان اخويا منظف، الا ما ربوش في الدار ولا ما ربوش الشارع يربيه الجيش. اش قولك خويا محمد؟
2: والله انا ما عرف، انا ما عرف اللي عنده كارت ديون اللي يقرا اللي التكوين المهني هذاك ربما ما يكمل دراسته يكمل التكوين بتاعه، لكن ها القهاوي تو كلها معناها بطاله وشباب معناها من 15 ل 24 عام اللي قاعدين في القهاوي اكثر من اللي قاعدين في
1: الجيش. يعلم الانضباط
2: يا خويا هز الجيش
1: والسبور.
2: احنا كنا قبل
1: واللي تحب انت
2: سي حاتم، كنا قبل بالكارت ديون تاعنا ونخافوا من الرافل. يجي الرافل القهوه نهربوا واحنا طلبه يا خويا الحقوا راه هذوما يعني معناها البطاله هذوما.
1: هو قال لك راهو مازال موجود،
2: مازال موجود
1: اما مش الرافل نتاع قبل ما يهدوش معناها ويهزوا كل شيء، اما قال لك مازال موجود مازالوا يعيطوا لهم وفيها عقوبه سجنيه اللي عادش الجيش وفيها برشا حكايات
2: فما عقوبة سجنية فما نظام كامل. أما أخويا أنا مع الرافل برشا زيد برشا شباب قدس في القهاوي بال 24 ساعة فاش لا خدمة لا زمرة لا تكوين مهني لا حتى شيء يا أخويا برا هز يمشي ربما يعلموا
1: معناها الانضباط. أنت مع الانضباط والحزم والحزم
2: تو تقعد في قهوة تلقى معناها أربع شبان على كلام زايد بده يقعد حتى لين يقوم
1: مش كل
2: الكلمة باهية في أغلب القهاوي ولا كلمة باهية.
0: قهوة شعبية نتصور يحكي عليه.
2: قهوة شعبية قهوة شعبية حتى القهوة
0: حتى
2: زوكرستين شفته.
1: أبوي؟
2: أربع برطابلوات ويتكلموا عن
1: بعض
2: وكلام الزايد والصوت طالع يعني يجي يقول لك احنا تبع الراهب بصفة عامة ديما باهي لكن يهزوا طالع هذوما ما عندهم حتى مشروع في حياتهم اللي عايش غياب معدة معنى ما عنده حد حدث في حياته هما تو الاكثرين شو المخدرات شنو لا عندهم هدف في حياتهم لا عندهم مشروع في حياتهم لا عندهم فيزيون ولا عندهم
1: يبدا يستهلك وبعد يولي مروج
2: يعيش في الاحباط يعيش في في في, في الياس يعيش في القهوه نهار الكل يعيش على التواكل مصروف مع عند بوه كاخي سواقر ولا تخلف مع المروجين يا خويا خلص
1: اللي ريك هذه يقول لك هذه اللي هي رخيصه في السوم يقول لك الانديبندانس نتاعها معناها الادمان نتاعها قوي برشا كيما الهيروين وكيما غيره معناها يكون يشرب ملول يبدا بحربوش اخويا محمد بعد يبدا بزور تو قال لك يوصلوا بالسبع حرام راه قال لك راهو يذهب جمع ما يهبل يهبل يهبل منه غدوه منه غدوه ما يعرفش شو عمل قلت لك معناها تو النهارين ما عندهاش برشا ما عارش باش نقرب شوية وبرا معناها طفلة 14 عام داخل أمها هزتها للسبيطار هزتها للسبيطار طلعت حبل سامحوني يا أخويا ومسالش اسمه طلعت من أقرب الناس له إلا هو أخوه سامحوني يا أخويا والله موجود وفي معناها منيش باش نقولها مقريبة منا معناها يا أخويا علاش حسب رايكم جاء ويرجع ليش المخدرات هذه ضرت المجتمع وصلنا معناها قلت لكم رانا دخلنا في مستنقع نحب نخوفكم اخويا نحب نشوكيكم ولا تسمعوا فيا النساء والرجال والصغار وغيره شوفوا وين يوصل الدروغ هذا يعني نحب نخدم به الشيء هذا راه وصل فيها وفي زاد ماهيش بعيده معناها حب على الفلوس نتاع المخدرات نتاع الحرابش هذه خاصة ما عطاتوش أمه معناها آلة حادة في أمه اللطف معناها توفيت وآلة حادة في أخته عدة طعنات توفيت وبعد أمه معناها يا أخويا محمد راهو معناها قاعد يصير راهو احنا نسمعوا بشوية راهو تو في فيسبوك راهو مش كل شيء نسمعوا به راهو مش احنا هيك علاش في تونس غريب علينا راهو خاصة في المهدية ولا غيره راهو نتأثروا برشا على خاطر الحقيقة أبرك راهو تو شفت احنا المهدية مقررة بأحياء شعبية في تونس ولا غيره ولا في الباهي والخايب
2: منسوب الجريمة ربما
1: أبرك برشا
2: شعبية في مدن الكبرى ديما يقعد
1: أبرك احنا المهدية الحقيقة أبرك أبرك أبرك ومازال فما أما احنا الواش نحبوا نحكيه باش ما يوليه زاد قاعدين نراو في مظاهر هو عنا احنا بنات عبارة على أولاد هذوما اللي كسروا التران المرة اللي فاتت وكسروا كيران وبركاو طفلة ما عندهاش برشا وفكولها تليفونها ولواش قلت لكم وعندي كل شيء ما أما فما الأمن يخدم على روحه والأمن قاعد يخدم يا خويا راهو الشيء هذا
2: ديما نعاودو
1: الدراغ يا خويا محمد الدراغ والمواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك.
2: يا سي حاتم راهو المحاربة الأمنية والجزائية هذيك تقعد محاربات بعدية يا خويا. يعطينا احنا كمربين احنا كاعلام وبربي خلي يكون الهاجس رقم واحد
1: بتاعنا
2: هو الحد من التعاطي المخدرات.
1: رانا ما نحبوش صغار يشدوا الحبس راهو احنا زاد موش باهي الحبس
2: وانقاذ جيل
1: ماذا بينا ننقذوهم قبل ما يصير اللي يصير ويتشدوا بالحبس الساعة
2: هذا هو
1: انا حبس ما نحبوه احنا الحبس
2: نحبوا الحبس نحبوا محاكم ونحبوا نتعبوا
1: ولا امن لا حتى شيء ماذا بينا
2: احنا كمربين كمؤسسات تربوية مؤسسات شبابية مؤسسات ثقافية هيك المجتمع المدني مدارس معاهد كل شيء
1: مؤثرين علينا
2: يلزمنا نكثف وهذه من ادوارنا
1: كيما اليوم هو ساعتين نحكيه على الاقل ناثروش على
2: الحملات التحسيسيه سواء بانشطه بورشات سواء بممارسات سلوكيه نحاولوا باش نقضيوا على هذه الافه من المنزل الاب والام الى الشارع الى المدرسه الى المجتمع المدني الى الاعلام. راهو قد ما نكثفوا في البرامج هذه والانشطه هذه قد ما منسوب ربما الجريمه ينقص على خاطر
1: برشا نسيت خاف برشا نسيت تراجع روحها تو برشا نسيت تراجع روحها برشا بنات صغيرات تراجع روحها
2: فزاع داخل بيوتنا راهو يلزم هالبيوت المغلقه بتاع اطفالنا وصغارنا راهو راهو هي الافه تبدا من غادي راهو البورتابل ديما نعاود نقولها راهو شارع مفتوح وخطير اكثر بخطوره من الشارع الحقيقي لبرا راهو يعرضوها اللي يجي يعرضها اللي يجي بالصوره والصوت والكاميرا والحبل
1: هذه خطوه اكثريه اللي يستملكوهم الصغيرات ابتزاز ابتزاز واستدراج بتصاور بتصاور وراهو يحصلوا صغيره
2: وصغير
1: صغيره راه بكادو صغير تتنجم
0: معناها احنا نقولوا كعبه حلوه
1: كعبه حلوه صحيح قبل
2: حد في فتره المراهقه المراهقه الاولى والمتوسطه والمتاخره هي فتره حساسه يبحث فيها الفرد او الطفل على ذاته
1: وحساسيته
2: وعلى شخصيته يبدا يلوج على موديل يلوج على شكون قدوه اللي هو باش يولي كيفه حكم هو عامل يولي هو ما عادش بوه قدوه ما عادش الدين عنده قدوه ما عادش الاسلام قدوه ما عادش قيم تربي على قدوه يولي في الفراغ القيم اللي يعيش هو يولي قدوه عنده هو الاثر عليه اكثر من خلال التواصل الاجتماعي
1: من
2: خلال تيك توك
1: يولي
2: رابور ياثر عليه
1: خويا محمد
2: فنان ياثر عليه
1: قبل
2: باندي ياثر عليه
1: قبل كانت الحروب الصليبيه وغيره بالحرب وبالسلاح وبا احنا توا ولاو اسهل بكثير بالتيك توك باللي جو هذوما اللي حكيت لكم عليهم بالكذا بالانستغرام احنا نقلدوا كان في التفاهات ماهيش نقلدوا في الحاجه الباهيه احنا ولات الحرب تدخل لنا معناها من صغارنا يحطموهم يعلموهم الحاجات الخايبه الكل
2: بحذانا
1: اكثر معناها يبعدوا على الدين يبعدوا قلت لك اول حاجه اللطف اللطف اللطف يعفس على القران افهم انت معناها ولات معناها باش يدخل له في مخ ولا معناها المعنى الاخر هذاك ينجم يحرق حتى قول كتاب القران معناها دينه يحب يكرره في دينه معناها راهو هذايا سيستم معروف في العالم الا هو الماسونيه وغيره راهو قاعدين فلوس تضخ بمليارات الدولارات باش يحطموا
2: ويفكوا
1: الاسره والمجتمع
2: والمنظومه
1: الاخلاقيه واللي تحب انت والدين و و و وليت راهو حرب تكنولوجيه واسهل بكثير واحنا توا باش نختموا يلزمنا نفيقوا خويا محمد راهو ناقوس الخطر طرش رانا دخلنا في الحضيض راهو اللي يتحكي والقضيه هذه نتاع رانيم ولا غيره
0: يقين
1: مثلا لي ديتاي نتاعها الواحد ما يحكيهمش مي امها اكثر واحده مسؤوله باش نقول انا تتكلم وعملت فيديو وكيف يا بنتي ما احنا زاد نسال ونعرف ونفهم انت راك اول واحده مسؤوله على بنتك ها نقول لك انت ترى في كل شيء وانتي معناها ما راقبتش وما حاسبتش بنتك مش معناها اللي صار راهو رهيب ورهيب جدا ويلزمهم اقصى العقوبات اما يلزمنا نمشيو من اللول
0: الاسباب
1: وين هذيك رنيم هكا
0: يقين
1: والله والله مسيكنا يقين جوست هذي يقين كيفاش من دارها خرجت تلقى روحها في الملاسين، الواش مشات الملاسين وشنو تعطات، والواش مشات باش تشري كذا، والواش ما انا قلت لك ما كان نتكلم انت يولي يتغشوا عليه برشا ناس، مانيش مبرر هل عملوه يلزمهم هذوما كلهم اقصى العقوبات، اما منهم زاد قصر مجتمعنا بكله. واحنا قلت لك كلنا مسؤولون على قاعد يصير، على قاعد يصير احنا سبب فيه.
2: سي حاتم
1: تختم انت
2: يا محمد يعطيك الصحه باش نعطيه صوره مزيانه فيها بصيص من الامل وفيها نافذه نتاع التفاؤل. راهو مش كل شبابنا راهو قلناها معناها في يتعاطى بالمخدرات او يتاثر باصحاب السوء. عندنا فئه مزيانه وعندنا برشا شباب قاري،
1: ما شاء الله
2: برشا شباب ممتاز
1: في الروبوتيك قاعدين ناخذوا في جوائز عالميه،
2: عندنا يعني ما شاء الله في النازا، عندنا في كل الدول، عندنا في تونس
1: اطباء
2: وعندنا دكاتره في شتى المجالات الدراسيه. لكن نحب نقول حاجه،
1: نحب
2: نقول حاجه يا سي حاتم، راهم هذوك ما وصلوش بلاش، ما وصلوش من فراغ، وصلوا بعناية لصيقة من الأولياء، وصلوا بذكاء تاع تواصل الأولياء، وصلوا بربما علاقة أفقية مع أولياء متاعهم، فيها نوع من الصحبة وفيهم نوع من وصلوا
1: في منظومة متاع أخويا محمد يهزوا في صغارهم للتنس ويقعدوا معاهم ويمشيوا للدورة، فما شكون يهز للتيكواندو، فما شكون يهزها في بوم، فما نادي عنا
0: النوادي راهو،
1: فما المكارم الأكاديمية، فما يا أخويا السبور الرياضة الرياضة
2: محظوظين
1: والثقافة
2: محظوظين
1: ودور الشباب.
2: سي حاتم نكمل الكلمة هذه، وكانوا محظوظين بأولياء عندهم مستوى متاع وعي وإدراك إيجابي جدا، هزوهم للمنظمات، هزوهم للجمعيات، هزوهم للمصائر، هزوهم لدور الشباب ولدور الثقافة، حاولوا باش يخلقوا نوع من التوازن بين التوازن العائلي والدراسي والنفسي والصحي والرياضي، خلقوا وساهموا في صناعة أبناء متوازنين على كل المستويات، لأنهم كانوا واعين لدرجة اللي كانوا يربيه ويتواصلوا مع أولادهم بذكاء حتى يوصلوا ربما من أنجب النجباء ويوصلوا صالحين ومؤثرين وقادة وصالحين ومؤثرين وقادة ولبر الأمان. إحنا المشكلة هنا متاع المخدرات والمشاكل متاعنا كل هذه نشوفوا فيها والجرائم هي تبدأ من العائلة، كان فما تعطير قوي، كان فما تواصل قوي، كان فما تربية لصيقة وذكية دون ضرر ودون حرمان كبير
1: والطلاق زاد برشا.
2: سمعني عاد، هو الطلاق هو تفكك أسري ساهم هنا، ينجم نراهنوا باش نصنعوا أبناء ما شاء الله قادرين على النجاح وقادرين باش يتغلبوا على كل الإغراءات الخارجية من خلال بناء سليم على أسس وقواعد حاتم قيمية وأخلاقية ودينية وعلى ثوابت تربوية قوية برشا، من خلالها يمكن أن نشكل شخصية قوية لا تتأثر بأي تيار من خارج ربما المنزل. لكن إذا كان الأولياء أعلنوا انسحابهم ومهمتهم كانت مهمة ربما متاع رعاية مش متاع تربية، ما معنى رعاية؟ وكل وشرف، وعطيه 5000 و10000 باش يشري كسكوت وكعبة شباتي، وعطيه سبادري، وعطيه حق راسة، وعطيه دواء كي يمرض، وعطيه سروال، وعطيه باش يلبس. هذه سي حاتم تسمى رعاية، هذه رعاية. أغلب الأولياء للأسف يرعوا في أبنائهم وما يربيوش أبنائهم. التربية أبعد بكثير من الرعاية في مفهومها، التربية هو غرس وزراعة أخلاق، غرس وزراعة قيم، غرس وزراعة ربما الثوابت والمبادئ، هذيك تشكل بالحق ابن وشخصية قوية غير قادرة أن يخترقها أي تيار، سوى تيار إسلامي ربما متطرف أو تيار معناها يساري أو ربما مخدرات أو حرابش أو اللي تحب أنت. وحتى كي تعطيه برطابة ليل ونهار، وحتى كي تحط بنتك في جزرنا، وحتى كي تحط بنتك في درشنو يعني في الشارع بكل وحوش، قادرة باش تمنع من هذا الشارع
1: بذكاء،
2: لأن لها مناعة ذكية وقوية جدا باش تهرب من كل واحد حاول باش يأثر عليها، أو طفل كل واحد حاول.
1: نبدأ بالأسرة
2: أولا حتى يكون حاضر باش يخرج الشارع، وبيدي يكون حاضر ومهيأ باش ينشط في الجمعيات وفي المنظمات ويكون قائد ومؤثر على غيره في محيطه. احنا مش نخلقوا
1: انسان وشرز نبارك سي حاتم. شفت استاذ قال ما يلزمكش تخلي بنتك تخرج وما يلزمكش تخلي كذا.
2: لا تخرج اذا ربيتها انا واعطيتها اسس وشربتها المناعة، شربتها الأنتيبيوتيك كثير ما عندي شربتها
1: يعني قلت ساعات البرة خير من
2: مناعة مناعة, مناعة مناعة مناعة نفسية وذهنية وتولي مزورة وفكية وتشم شكون يحب يعدي عليها وشكون يحب يستدرجها وشنو اللعبة الباهية
0: والمراقب
2: الحميدة أو
1: المنافقين أقربوا الصغار
2: أقربوا الصغار صيحة فزع. قلت أنت بكري سي حاتم أنا نكررها داخل بيوتنا، ردوا بالكم يا أولياء، الشارع في دياركم مش خارج لبرا. الشارع كان هذه الآلة السلاح ذو حدين ذو حدين، هذه الآلة قريبة منكم وبعيدة منكم في نفس الوقت، الخطيرة وأخطر من الشارع الخارج أسوار المنزل. أنتم في شابنائكم الأغلبية في شارع وفي كل بيت، ردوا بالكم من البورتابل، ردوا بالكم من تكنولوجيا الاتصال الحديثة ومن التكتيك
1: توك تيد الواحد ما يعرفوش ما يحبوش
2: وغيره. هذه
0: ما عنديش جمله انا
2: بهذا الـ بهذا الـ بهذا الادراك وهذا الوعي. قول حاتم صدقني النجم نقلص نسبه المخدرات ونسبه التسيب ونسبه التطرف ونسبه الانسياق اللاواعي وهذا الاستدراج بكل انواعه، ونكون وحده يا حاتم عاوننا الامن وعاوننا المنظومه الامنيه وعاوننا المنظومه القضائيه وعاوننا المنظومه الجزائيه اللي بالحق اللي قائم بدور كبير. لماذا؟ لان منسوب الاحاطه داخل الاسر وتقلص دور المجتمع المدني خلى هذه النتائج وخلق هذه الارقام المفزعه.
1: واضح به احنا باش نختموا يا خويا النهارين هذوما الراه في شحنه الناس كل معنوياتها تعب الحقيقه معنا راهو متركاج كبير برشا به الفزع به ونخافوا به اما راهو الباهي زاد عنا به وعنا رانا وليدات وبنيات به وعنا رانا جيل به راهو ما نقولوش الجيل الكل خايب توانا في المره وليت في لي كومونتير اخي بجيل اخي بجيل مش صحيح عنا جيل طاير طيران بالتربيه بالاخلاق باللي تحبوا عنا عنا عنا المدارس القرانيه عنا الكتاب عنا الانشطه عنا دور الشباب. انت هز صغير انت هز صغيرك هزوا الكلوب هزوا يترين هزوا الرياضه راهي ديما تمنع الرياضة راهو كسبورتيف صعيب باش يحط سيجار صعيب باش يشرب الدواء
2: متوازن
1: ثقافة فن أعطيه حتى يتغرم بالعود واحد بالبيانو واحد بكذا
0: مرسم
1: كشافة
2: سقل نتاع مواهب
1: مواهب يا خويا شو عنده موهبة أنت اكتشف الموهبة اللي عنده برا شجعه كتابة هز بالمطالعة ما عادش نطالعه خويا محمد نهز للمكتبة يا خويا
2: تشجيع الأولياء
1: سينما ضيف كذا دار ثقافة دار شباب هزوا انت يا اخف معاه شوف اش فما وما فماش مش الدنيا كلها غابة راهو زادة ما ردوهاش الدنيا كلها كحلة والله اني النهارين هذوما كرهتوا الفيسبوك وغيره وغيره تعبت نفسانيا تعبت على خاطر
0: موجات سلبية
1: والناس فما شكون يحب يعملها حتى مادة باش يعمل بها اكثر فيديو اكثر خاطر فما ناس دخل منه فلوس الفيسبوك ولا معناها اللي يفهم ولا ما يفهمش يتكلم ولا عنده معلومه ما عندوش يتكلم وعامين منها معناها تيك توك وفضايح وكلام وهات تصوير الطفله وهات تصوير الاخر وهات وفما الغلط راهو راهو حرام
2: سي حاتم ربي نفس النقطه ربي دعوه الاولياء تفعيل منهجية الملاحظة بعينك لاحظ ولدك شو عنده مواهب راهو ما فماش واحد ما عندوش موهبة
0: صغارنا صحيح
2: راهو انت كي تلاحظ وتصطاد وتكتشف وتكشف الغطاء على الموهبة متاع ولدك وقتها انت يزمك تضحي تزو دار شباب دار ثقافة ملعب رياضي كرة قدم ولي تحب انت
1: ولدي
2: علاش اخويا حاتم لان هذه الموهبة صدقني مش يولي نقطة تركيز في حياته بعد الدراسة ويكون عنده هدف باش يوصل الى مستوى عالي في هذه الموهبه مش ولد كل وقت الكل مع دراسه بطبيعه الحال ومش تنقذوا ماش تنقذوا من الفراغ تنقذوا من الشارع تنقذوا من تحت اللمبه نتاع البلديه في الليل والفراغ يؤدي الى الهلاك والموهبه هي اللي تخلق التوازن وهي اللي تخلق ربما انسان متوازن مش غريب في نفس الوقت باش ولدك يكون عنده موهبه ربما
1: أنا
2: مستقبله مع دراسة يولي مسرحي يولي فنان يولي موسيقي يولي ممرن يولي رياضي مشهور هنا الموهبة تكون جزء من الطموح وجزء حتى المستقبل بتاعه بعد بعد الدراسة ومع الدراسة. علاش دخل كله فراغ وهو عنده مواهب من دار؟ يا ما مواهب يا أخوي حاتم قبرت مع مالها، لم يقع اكتشافها ولم يقع متابعتها ولم يقع تشجيعها من طرف الأولياء، قبرت وقبرت مع أصحابها في المقابر، ماتوا وماتت معهم المواهب نتاعها.
1: من الأخر من الأخر كتبتني أمس قلت كلنا مسؤولون، كنا مسؤولون، البو والأم الإعلامي المربي اللي في الشارع، المواطن الأمني القاضي، مهما كانت الرتب رئيس الدولة، كنا مسؤولون. راهو توا ما عادش فيها، يلزمنا نشوفوا برامج اللي حكينا فيه الكل باش نحميو صغيراتنا، كنا من صغيرنا لكبيرنا. ونقولوا راهو قدرة ربي لاباس، هذا راهو احنا منا ما هيش الدنيا الكل كما قلت لكم، نكونوا متفائلين. انا نحب نكون
2: متفائلين، عنا شباب خلق،
1: انا نحزن على اللي يصير، ما ديما نرى كل نشوف زاد شباب اخر مصلي عني بما شاء الله. كيفاش وصل يا اخويا برا؟ شوف انت ولد صاحبك وولد كذا، وشوف وقول انا ايش بيه هذاك طلع هكا، وانا ايش بيه ولدي هكا. قارن انت، يبدا بروح، ابدا حاسب روح، هاد نحاسب روحي يعني زاد حاد مش لازم شو الغلط اللي نغلط فيه، هاد نحاسب روحك انت خويا محمد، انت قمر، انت كذان، هاد نحاسب روحنا ونشوفوا لواش وصلنا للشيء هذا. تلقاو احنا مسؤول، احنا كل واحد غلط
2: مشي،
1: ولذا كل واحد تو يحاول يصلح من روحه ويصلح الصغرون اللي في الشارع، ويحسبوا ولده يحسبوا بنته، ويرى الغلط يكلم اخويا الامن. راي ما هيش قواده، راي ما هيش قواده. شنو هو اخي، شنو هو يا رسول الله؟ انت يحسبوا بنتك ولا ولدك؟ حسبتوا على الصغار نحكي، يعني راه واحد داير بصغير ولا داير بصغيره ولا كذا ولا رابش بيعلم ولا حاجه، قسما بالله لا نرح نبدا بها يعني ونكلم الامن.
2: رئيس قضيه الوعي الجمعي، الوعي نتاع الاب والابن وفي الشارع وفهم داخل الشارع وفي القهاوي والفضاءات، اي وعي جمعي، كلنا واعيين وكلنا مسؤولين.
1: هذا هو مسؤولين ولا مسؤولون؟
2: انت والكلمة موجود
1: كلنا مسؤولون. مسؤولين في كذات مسؤولين،
0: لا لا صحيح، انت مسؤولين.
1: يعطيك الصحة اخوي محمد، انا ساعتين المهم يتعداو
2: الصحة. هو موضوع حساس، شكرا على الاستضافة،
1: حساس
2: جدا، وفي نفس الوقت نطلق صيحة فزاعة من خلال هذا المصدح داخل العائلات اللي هي انا راها في اعتقادي. والله يا حاتم لكن صدقني، كل شاب وقع في فخ مخدرات، انا كاكاديمي راه ضحيه تربيه اساسيه، تربيه قاعديه، تربيه عائليه، وربما تقصير جزئي من الجمعيات
1: كل تقصير من الجميع. راح يلزمنا نراجع ارواحنا، ويلزمها الناس كل تو يد واحده باش نمنعوا اللي نجموا نمنعوا
2: ان شاء الله.
1: والسلام عليكم ورحمه الله.
3: La suite après la pause. C'est la pub. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
4: أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد الناتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
3: Retour du programme sur votre radio MFM. MFM تسمع الموجة.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFR.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. توا ماضي ساعة على مسافة

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: حلو
1: صوتك حلو قلبك حلو وحد

0: après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى ل 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد تشارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.
2: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
3: توا ماذي ساعتي على مسار du programme sur votre radio.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابة للجم بلاد الناتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في سقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
2: فرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.

0: صابر وشحال استنيت جبت له وين
1: السنة. ام اف ام اتناعش اتناعش.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40% ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
3: توا الأربع متاع العشية على مزاج Retour du programme sur votre radio.

خمسة اف ام في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: بوب. باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على تسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردي الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
2: Du programme sur votre radio.

0: انا فهمت اتنعوش
1: اتنعوش.
2: قلبي يا هو حبي يا هو والاحباب جرحوه هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموا.

0: après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش نضمنوا لك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
3: توه الخمسة متاع العشية على مزاج Retour du programme sur votre radio MF.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
2: اثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

0: Gorilla.
1: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: مشيتي مشيتي مشيتي مشيتي
1: لي عليا حنين، مريع سامحني غلطانه.

0: après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولايت 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هديه من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
1: اثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردي الحرير، الجامع والبرج الكبير. فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40% ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
3: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
2: اثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابه للجم بلاد الناتشا والماشطه الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفه الكحله يا عالي لقدار هارس المهديه في المنار.

mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيونك لولا عيونك
0: ما جينا ودخل عيونك والله لولا عيونك ما جينا وصلتينا النص البير وقطعت الحبل في

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ام اف ام اتناعش
1: اتناعش.
2: الليل يا ليلى يعاتبني ويقولون

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

حبيبي. يا حبيبي.

لا اللي

وانت الامل والمنى والدنيا والاحلام، وانا من رضاك ببتسم للغيب وللامل.